0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والصلاة والسلام على القائل أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي إيسى وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام أنا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ومدير إدارة المساجد ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية وخصصنا هذه الحلقة المباركة نتعاور فيها مع المشايخ حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فأولا نرحب بسادة الضيوف في هذه الحلقة المباركة السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: طيب سمعت الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان هل لك أن تحدث المسلمين بالنسبة لميلاده عليه الصلاة والسلام وما هو الرسالة التي تريد أن توجهها للمسلمين والمسلمات عامة في هذه البلاد والعالم أجمع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أولا نهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهلول هذا الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهنئ الشعب المسلم ببلد تشاد وكذلك جميع التشاديين بهذا الشهر المبارك الذي عرفه المسلمون من قديم الزمان أكثر من 1000 سنة والمسلمون يحتفلون عند حلول هذا الشهر إلى ليلة 12 ومنهم من يحتفل من بداية الشهر إلى آخر الشهر لماذا يحتفلون المسلمون بهذا الشهر؟ لأن هذا الشهر هو شهر مولد نبيهم الذي أرسله الله رحمة للعالمين الذي أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا لمن كفر بالنار هذا الشهر مدرسة موعظة لكل مسلم ومسلمة بهذا الاجتماع الذي يجتمع المسلمون سواء بالنهار سواء بالليل يجتمعون في هذه الحلقات سواء في المساجد أو الزوايا أو في البيوت ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تذكرهم بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام أولا كيف ولد النبي عليه الصلاة والسلام ومتى ولد ومن هي أم النبي ومن هو أبو النبي وكيف تربى النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كانت نشأته وكيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عند صغره وعندما أصبح شابا حتى 40 وبعث الله سبحانه وتعالى جبريل ليبلغه أنه رسول هذه الأمة من يعلمنا هذه الأشياء كلها نتعلمها من خلال قراءتنا لسيرته وهذا العمل أيها المسلمون يزيدنا إيمانا ويزيدنا حبا ويزيدنا قربا الآن نحن المسلمون ابتعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ابتعدنا عن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام عن طريقه كنا بعيدين من يأتي ويذكرنا نتذكر بالقرآن ونتذكر بقراءتنا لهذه السير سواء منظومة أو منثورة عندما نستمع هذه السيرة من علمائنا ودعاتنا لذلك كثير من المسلمين عندما يأتي الشهر يتهيأ ويجهز كل ما عنده لماذا؟ فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الليالي أيها المسلمون ليالي مباركة ما تذكرنا بكثير من الأشياء التي نسيناها لأن ممكن الواحد مننا سنة كاملة لا يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من المسلمين يتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال استماعهم للمدايح ومن خلال حضورهم للاحتفالات للذكرى التي تنظم في كل يوم، سواء في البيوت، سواء في المساجد، سواء في آخر ليلة النساء تخرج والأطفال يخرجون، كذلك الرجال، العلماء وغيرهم. كل هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يا أيها المسلمون، نحن عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، كلنا نقول ده عيد، النبي عليه الصلاة والسلام بنقول عيد، لكن ما في غضاضة وما في عيب لو قلنا عيد المولد. إذا كان سيدنا عيسى عليه السلام بني إسرائيل سألوه، أسأل ربنا عشان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. عيد الصفرة دي لما تنزل وفيها الطعام وتكون لك أنت معجزة، وتكون نزول هذه الصفرة يوم هذا نتخذه عيد. ولكن الصفرة كلام انتهى خلاص، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي. إذن من هو الأفضل؟ هو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أو نزول السفرة أفضل؟ وسنة من قبلنا سنة لنا. إذن نحن نقول لإخواننا المسلمين وأذكر وأحذر، يا إخواننا الإنسان اللي بيحتفل خلوه يحتفل، اتقوا الله. الزول اللي بيحتفل خليه يحتفل، ما تتعرض اليوم في نحن كل ما في الأمر. نحن بنقول لإخواننا الما بيحتفل لا يعتدي على الآخرين، والبيحتفل أيضا للما بيحتفل ما يقول له تعال احتفل معنا، خلوه يقعد. ده الشيء الدايرين، لأن نحن بنلاحظ في كل سنة عندما يأتي هذا الشهر ويحل هذا الشهر في بعض المساجد وفي بعض الزوايا، وخصوصا في خطب يوم الجمعة، في بعض الناس يرقى المنبر ما عنده كلام آخر وإلا يسب من يحتفل، أو ممكن الآخر يحجم من لا يحتفل. أيضا نحن ما نقول لك الاحتفال ده واجب فرض لو ما عملت تأسم، لكن لو عملت خير. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه، وهذا كل ما في الأمر يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الحب، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في كثير من الإخوة يقولوا لا، المحبة هي الاتباع. يقول لك لا، المحبة شيء والاتباع شيء آخر. ممكن الإنسان أنت تتبعه ما بتحبه، لكن إحنا المقصود من هنا مع المحبة القلبية، الميل القلبي للإنسان. ممكن أنا نتبعك يا شيخ، تأمرني نتبعك، تنهاني أنتهي، ولكن ما بيحبك. لكن إذا كان أحبك، الإنسان اللي بيحب الإنسان زي ما يقول المحب لمن يحب إيه مطيع. إخواننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويدخل في قلوبنا حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وحب أولياء الله سبحانه وتعالى.
0: الشيخ جزاك الله خير، كأن أنت أددنا رسالة واضحة للناس، يعني الذكرى دي واجب نتخذها وسيلة للاتصال بحبل الله جميعا حتى لا نتفرق. الذكرى دي كيه نجعله وسيلة للاتصال بحبل الله. طيب سمعت الشيخ أنقون إبراهيم أحمد عبد الله، الشيخ عبد الدائم عرض بنا أشياء كثيرة جدا. طيب سمعت الشيخ، النبي عليه الصلاة والسلام عنده صفات خلقية وخلقية، هل لك أن تحدثنا من الجانبين ده جانب واحد؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فقبل أن أجيب هذا السؤال، اكتشف من خلال كلمة الشيخ ندي الدافي أو المقصد اللي بيحمل الناس على الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم لشنو. كأن الشيخ بيقول الدوافي تدفع الناس أو المقصد من الاحتفال ده ثلاثة: مقصد الفرح من النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدوافع أيها الإخوة أو هذه المقاصد شرعية. الحب، الله عز وجل أمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمرنا به، وقل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. وكذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره معمور به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فإذا الدوافع تحمل الناس على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دوافع شرعية معيدة من الكتاب والسنة، ولذلك ما ممكن نقول نعظم أو نفرح بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونكون هكذا. لا، نعمل شيء يفرق بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم القبل الذي يولد فيه، وكذلك الشهر الذي جاء فيه النور. هذا النور العظيم، قد جاءكم من الله نور مسطور وكتاب مبين. إذا ممكن نغير بين الشهور الآخرة وهذا الشهر المبارك، ممكن نغير بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر. ولذلك ده أنا اكتشفت من خلال كلمة مولانا الشيخ، ولذلك عندنا المهتف له ثلاثة دوافع: دافي الفرح، ودافي الحب، ودافي تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسؤالك، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية طبعا هي معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، وكذا صفات المذكورة الصحابة روح لنا دي. وأوصاف الخلقية كون صلى الله عليه وسلم أخلاق كريمة، لين، ما بيغضب، ما بيسب ولا بيأير، كريم. فدي الأوصاف الخلقية. كان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت في الكتاب العزيز، زي الشيخ ذكر الآية دي: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وشق له من إشمه ليجله، فذا الأرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوسان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاها الثقيل المولد، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. هكذا يقول سيدنا حسان بن ثابت بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فكل ما يقوله أيها الإخوة المادحون والناس اللي بيتكلموا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان المنظومة والمنثورة، لا يخرج عن هذا. بس الكلام الناس اللي بيقولوا ده كل ده عبد مكرم. ومن الأشياء الأحاديث اللي الناس لعبوا بها: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فالحديث ده الناس تلعبت به كثير، ولذلك الناس بيفسروه على غير معناه الحقيقي. ولذلك نرجو من فضيلة سماحة الشيخ إذا كان في وقت إن شاء الله يبين للناس ما المقصود من هذا الحديث.
0: طيب سماحة الشيخ عبد الدائم، ممكن عندك إضافة؟
1: الشيخ ذكر بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أمامي شمائل للإمام الترمذي، وكان ذكر فيه أن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن قال يقول أن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي أوصافه، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما إرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين، والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شسن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو أنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا، ويمشي حونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام، رواه الترمذي الطبراني في المعجم الكبير. إذا كان هذه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام واحد ذكرها نظما، هل فيه عيب؟ هل نحن قادرين نغني يا ناس؟ ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكر وهي عبادة، لأن نجد الأجر منها.
3: شكرا إبراهيم إذا كان لك إضافة.
2: والله شكرا جزاء الشيخ نورنا بهذه الأوصاف الجميلة. نحن إن شاء الله نشتاق نستمع إلى الأكثر من ذلك، ولذلك كل ما يقوله المادحون أيها الإخوة وكل ما يقوله الواصفون للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عبارة عن نقطة في بحر. بس أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكتب مليئة بذلك، وده شيء منها أيها الإخوة. وإن شاء الله في الحلقات الجاية المشايخ يجوا ويبين لكم من خلال هذا المنبر، يبين لكم أن كثير من الأشياء غامضة لبعض الناس، الناس شوشوا على الناس كأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم شيء محدث في الإسلام. لا أبدا، شيء موجود. والشيخ ذكر قال منذ 1000 سنة الناس لما يأتي شهر ربيع الأول تحتفي وتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية اللي عندهم. الناس بيحتفل بالكيفية اللي عندهم، كل واحد حسب اللي عنده. اللي بيجتمعوا في المسجد بيبينوا شيء في محل، ما في شيء ممنوع في الشريعة. ولذلك كل الأشياء دي ثابتة والعلماء عندهم أدلة بيقيموها. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
3: طيب ممكن الشيخ عبد الدائم في دقيقة عندك؟
1: نريد أن نذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص بعض منها. هو سيد الخلق أجمعين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يدخل الجنة، أمته نصف أهل الجنة، أوتي جوامع الكلم، دعوته عقيدة وشريعة، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب نهر الكوثر في الجنة، صاحب الشفاعة يوم القيامة، دعوته للناس كافة، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأرسل رحمة للعالمين. هذه الخصائص لم تجتمع في نبي قط. وناس نحن بنقول لإخواننا اللي بسمعونا في حديث رواه أحمد في السنن يقول ما حسنه المسلمون فهو حسن، ما حسنه المسلمون فهو حسن. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. احتفال ما احتفال ده أدلة ما أدلة، ده زمن وفات خلاص. المسلمين عرفوا، حتى الإنسان الأم عرف بكونه ده فرح وسرور وإظهار لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الإيمان. فذلك نحن نقول احتفلوا. والعلماء بالتجربة ذكروا في الكتب قالوا أي بلد بيحتفلوا فوق مولد النبي ده الله بيدوم الأمان والاستقرار من السنة إلى السنة الجاية. والناس الآن دايرين الأمان والاستقرار في بعض الدول بالمليارات مالية. إذا كان نحن بنحتفل وفي احتفالنا ده بنلقوا الأجر كمان وبيزيدنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفيه فائدة لبلدنا، يا سلام. ممكن من أول الشهر ممكن نترك كل أعمالنا ونكون في المساجد حتى لو لا يكون كل مشقة للمسلمين، ولكن نحن نحتفل ونترك هذا الاحتفال ونعلم هذه الأمة التشادية كيف يحتفلوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والاحتفال يكون يا ناس بالمدائح، بقراءة القرآن، بقيام الليل، واحد يمكن يصوم في هذه الأيام. أي عمل خير، أي عمل خير يعبر بفرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما اختصرنا نقول إلا عمدحوا، لا، المبمدحوا فيهم، والبيقروا القرآن بيقروا، والبقوم بالليل، والبصوموا، والبتصدقوا. أي عمل خير يا ناس، أي عمل خير يدل على الاحتفال وذكرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
3: بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقة المباركة، هم الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد وإمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية على تكرمهم لهذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ووفق المسلمين إن شاء الله. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج والتقديم الإمام النور حسن محمد. يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جمينا. صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح صيد للمستمعين الحالية معانا في البيت في شوارع في التكاسة في الكرات معانا من كل مكان بالذات معانا في العاصمة وضوحي وبالذات معانا في مختلف الولايات التشادية وحتى الكام في الدول المجاورة تشاد. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية على تشادية 94.5 عنما لكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا نقول لكم مرحب بكم لتاني مرة أهلا وسهلا دايما عنتو في موجتكم 94.5 راديو تشاد. بعد ما تابعتوا زميلتي نديش هي خلاص قدرت خلت المايك ونينا كمان نجو نستعدوا وجاهزين عشان نقدم لكم برامجكم بالقسم العربي الدارجي من الإذاعة الوطنية التشادية. نذكر المستمعين خلال 75 دقيقة نقعد معاكم نسموكم بلاغتنا الصباحية على دعايات النشرة مع زميلي عبدالكريم رازم البخاري. بعد النشرة لو كان بلاغات مفضلة نقول لكم بعض البلاغات نسموكم أغانينا المتنوعة وممكن تسمو ملاحظة صباحية. نذكر المستمعين يقدمنا ويقدمكم قدام الألف البطن أمام الكونسل المهندس أجدي روغوبير المواصلات عبدجين ومني في تقديم معكم جلال حسين يحيى عنت المستمعين في موجودكم 94.5 الراديو تشاد. لتاني مرة لتالت مرة نقول لكم أهلا بكم وخليكم دايما في إذاعتكم الإذاعة الوطنية على تشادية خلال 75 دقيقة. لذا نقول لكل المستمعين مرحب بكم الحالين قادمين ناول الطعام نتمنى لهم طعام لذيذ المارقين بفتش اللهم يرزقكم والكالقو اللهم يزيدكم الحزنانين اللهم ولكم الصبر الفرحانين اللهم يزيد فرحتكم. نرجع نختار أو نسميكم أول فاصل خنائي حان اليوم وبعد الفاصل طوالي نبدأ لكم بالبلاغات الصباحية.

0: 7:08 دقيقة في داخل الاستديو تروانا راديكال لكل المستمعين. جيت نقول لكم مرحبا بكم بعد ما سمينا الفنان الراحل العجمة بيكوس بإنوان قني وشكري يا بنت المدرسة. نرجع ونقرب على خطنا الصباحية. المكتب الوطني عن النقابة حنت الأمال عن الأمال حنا أناما اللي بيسموها سنابور تطلب من جميع النقابين والأعضاء عن المكتب التنفيذي بكونوا تكون وحدة جمعية أمومية يوم 3 أكتوبر 2026 في بورس دي ترافاي حوالي الساعة 10 صباحا حضور أنا أي عضو مهم بالحين. مضى في البلاغ ده الرئيس النائب محمد خميس مهدي. نكرر بلاغ المكتب الوطني عن النقابة الوطنية عند الأمال عن أنماء اللي بيسموها سنابور بتطلب من جميع الأعضاء عن النقابة والمكتب التنفيذي يكون اجتماع عن جمعية أمومية يوم 3 أكتوبر 2026 في بورس دي ترافاي حوالي الساعة 10 صباحا حضور حنا أي واحد مهم بالحين. مضى في البلاغ الرئيس النائب عن النقابة انت الأمال بسموها سنابور مهدي خميس محمد خميس مهدي. الإدارة المكلفة بالبلاغات القسم حنا الرجي حنا راديوكات تقبل لجميع المستمعين والمستمعات الكان دارين بكتبوا بلاغاتهم قتل لهم رقم خاص لعشان يسهل لهم في وقت ما هم يدوروا البلاغ كان في البيت في أي مكان يقدروا يرسلوا بالمساج ولا بالأبل وحتى كان بالواتساب والرقم ده يكون فرصة بينهم وبين الإزاءة بكونوا بلاغات يلقوها في أسرع وقت وفرصة سعيدة للمستمعين. تقدروا تنادوا في الرقم على التليفون 60 9 54 23 37 معناتها سوزان نيف 54 23 37 أو كمان 92 44 04 سوزان نيف معناتها 92 44 04 69. نكرر بلاغ الإدارة عند الإذاعة المكلفة بالبلاغات بالأخص القسم عن الريجي عن الإذاعة الوطنية الكادية بتطلب لجميع المستمعين والمستمعات بيكون قد الرقم خاص عشان يسهل للمستمعين يلقوا الرقم ده عشان يقدروا ينادوا عشان يكتبوا بلاغاتهم وده في أي وقت ما هم يدوروا. الرقم ده يكون فرصة بينهم وبين الإزاعة بيكون الواحد في البيت في أي مكان ما هو قاعد يقدر ينادي أو يكتب مساج أو يقدر يرسل بالوصف في نفس الأرقام القاعد نذكرها لكم والرقم ده ويكون فرصة بينهم وبين المستمعين عشان يرجو بلاغتهم بأسرع وقت. الرقم كمان سوزان نيف 54 23 60 9 54 23 37 أو كمان 92 44 04 سوزان نيف معناتها 92 44 04 64 9.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداينة البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكم في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء أنا سناقيكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: أفريجي أصبحت السباقة أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقة جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فائز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فائز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب. وده من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده. مع أفريجي يتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر.

0: 17 دقيقة فيما يستلا نفس الوقت في مسكوري. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بخاري. الصباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار. هنا اليوم 22 ربيع الثاني 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الوزير عن الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو بامي، ومعايا لوزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكيو مبتنا بيني. أنتو البداية عن الأعمال الرسمية البراجو فوق السياسة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني. الوزير عن البنية التحتية وفق الأسرة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا قام بجولة في نص حنا شمال حنا البلاد. والوزير عن البيئة والسيت والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس استقبل وفد من أداء الشبكة البرلمانية لإدارة المستدامة للنظام حنا البيئة والغابات في غصة إفريقيا. فدي الأناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير عن الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو مبامي، ومعايا الوزير عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكيو مبتنا بيني. أنتو البداية عن الأعمال الرسمية البراجو فوق السياسة الوطنية للتشغيل وكونان والتكوين المهني، وأيضا نصب اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بتوكيد العملية، وده كمان بدخل في إطار تعزيز تشغيلنا للشباب، ودي خطة جديدة لمستقبل حنا الشباب التشادي. الوزير عن الوظيفة العامة والأمن والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو بامي قال المبادرات المثل دي ترفع المهارات وبتشجع الاندماج المهني وتساعد ريادة الأعمال وبتوفر فرص حقيقي للمستقبل عن الشباب، ووجه رسالهن أمل إسبوار للشباب، وقال المراجعة دي ما تمرين فقط ولكن هي فعل حقيقي للشباب، والبلاد عندها الكفاءة من الموارد البشرية. وزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكيو مبتنا من جانبه كمان قال وجود حنا وزارته في اللجنة ده هي رسالة واضحة، لأن التعليم والتشغيل للكفاءات وريادة الأعمال، وقال الشباب ما بيحتاجوا فقط للوظيفة ولكن بيحتاجوا لمهارات اللي بتفتح لهم أبواب حنا الوظيفة، وده من رؤية الرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو اللي جعل الشباب هو عمود الفخري للتنمية عن البلاد. الوزير عن البنية التحتية وفق الأسرة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا قد فات في زيارة في نصف الشمال عن البلاد بعد ركريك ونقوري. الوفد عن الوزير عن البنية التحتية وفق الأسرة وصيانة الطرق وصل في مدينة مسكورية عشان يفقدوا المشاريع القادمة بخدمه فوقها، ولاقاهم المندوب الأمن للحكومة بولاية حجر لميس الجنرال أحمد كردايو حسين. الوفد عن الوزير اتوجه طوالي بس في المشروع عن البناء عن المستشفى البدت قدمتها السنة. على حسب مهندس عن المشروع ومسؤول مكتب المراقبة قالوا المشروع نسبة انقدمتها وصلت ل 49%، والآمال كمان ماشي بصورة صمحة وجيدة. بعد ده الوفد اتجول في مختلف المباني عن المشروع وشاف كلهم اتمأنوا وطلبوا من الشركة القائمة بالأعمال خلي تتابي في عملها ويزودوا الجهود عشان يكملوا الخدمة في وقت المهدد. وأيضا شافوا أعمال عن الطريق البربط مسكوري شدرة المسافة تساوي 63 كيلومتر بدت خدمتها في شهر أبريل 2026، والقايمين بنفذانا كمان الشركات الاثنين، شركة سيكو وشركة إيكوك، وبتمويل الحكومة هنا تشات، والمدة هن خدمتها كمان لثلاثين شهر. وبعد كمان الوزير طلب منهم خليه يخدموا بجدية واحترام الاتفاقية. بعد ده شافوا التاريخ البربوطة شدرة مصرو الطولة بساوي 75 كيلومتر، ولا قامت بتنفيذها كمان شركة السولفيت. الوزير هنا البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس قابل وفد من أعضاء هنا الشبكة البرلمانية للإدارة المستدامة للنظام هنا البيئة في الغابات في وسط إفريقيا. كلموا في كثير من المواضيع البيئة حمبولات والكيفية هنت الحلول والاستراتيجية اللي يشولوها. الوفد أكد للوزير بالدور القايد بلعبة القايد طلبة السلطات التشريعية والتنفيذية في مستقبل آمن عن البيئة في وسط إفريقيا. الوزير عن البيئة والصيد والتنمية المستدامة شكر البرلمانيين بالجهود القايدين ببذلوا، وقال حماية النظام البيئة ما خيار عن البيئة وهيدا فقط، ولكن بقت ضرورية واقتصادية وأمنية ملحة من أجل استقرار حنا المنطقة. وأكد الوزير بكونه تشاد ملتزمة بكافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المختصة بحماية الغابات ومكافحة التصحر أداء الشبكة البرلمانية هم كمان انبسطوا من الكفاءة الاندهة للوزارة للبيئة التشادية، وقالوا هم مستعدين عشان بخدموا كتف بكتف مع الوزارة من أجل الرخابة الدبلوماسية في البيئة. المنسقة الشبكة البرلمانية أمسادين ميدة هنغتا قالت تشاد عندها غابات وكيف يهموها قانونيا، تشات عندها غابات كثيرة وكيف يحموها قانونيا، لأن في قوانين قادة ولكن القوانين دي متولة لابد ينزلوا فوقها ويصلوه بعض الأشياء ويزودوا فوقها بعض الأشياء ويأدلوها. وقدموا للوزير كمان توصياتهم اللي بتكلم في حماية الغابات والتنمية البيئية. في مدينة أمتيمان بقى الأفو الأم عن الأخوبات لبعض من السجناء العددين بساوي 134 من المساجين دول خلاص فكوهم أمس. الحفلة هدراء المندوب الأم للحكومة بولاية سلامات أحمد شواء الروزي. الوكيل عن الجمهورية لدى محكمة الدرجة الكبرى هنا متيمان قال تخفيف الأخوبات ما بمنع حق هنا الدولة ولا الحقوق المدنية اللي بتنبت من الجرائم. مدير هنا السجن المركزي هنا متيمان أكد باهتمام إدارة المؤسسات بالجانب الاجتماعي والتأهيل للسجناء من خلال قال لهم في المساج في السجن داخل نظموا برنامج عشان يعلموهم للمساجين مهنة منها، وعلموهم كثير منها كمان الخياطة والصناعة من بعض الأدوات التقليدية. وطلب من المساجين اللي استفادوا من البرنامج ده خليه يمارسوها بعد ما فكوهم كل في حياتهم ده بتساعدهم، كمرقوا من السجن كل بتساعدهم في حياتهم الاجتماعية. المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شواء روزي شكر المارشال محمد إدريس دي بيدنو والوزارة هنت الأدل المكلفة بحقوق الإنسان خاصة بحقوق هنا السجناء. المتحدث باسم الإطار التشاوري للمنظمات المجتمع المدني ماجي سليم سيرافين قدم حديث في مقر هنا الإطار في كارتيه شقوة هنا في العاصمة انجمينا وكلم في الحديث كمان في خلال الجولة القاموا بها في بعض من المدن هنا الشات للتوئية. خلينا سمو لكلامنا السرافين ده بترجمة هنا نائب المتحدث أرتير ألي.
2: لانسي فورم في بروفنس دول ماشينا في مونغو ماشينا في بلتين ماشينا في أبيشي ماشينا سار ماشينا بونغور ماشينا موندو len so shunu yani untukulu tushufu kada asa daula ginara doga ke yani population ma autorité ilumu ihajukala mwai bishandaba machena organiser forum da len lumu population lumu société civile lumu media lumu jeune lumu personne handicapée lumu femme fi cadre yani discuter le shunu participation citoyenne da yani citoyen kulu pou inda droit et haji fi développement ana daulaga fi région aga wala kan fi village aga bishandaba la menanas o hajena wala hajena bishandou ya tukuli y participer o inadu population inadu société civile inadu nas kulu yani haju ki kef muso le daulaga na yamshi kidam shunu al population idora o shunu al muso bishanda anina la mena fi région do la la mena o hajena.
1: Asa sabawa sabawa 20 dakika fi quartier la dope motile marmo pori bilio wa balmaye de fi departement na corbo fi studio na radio chat fi kul al aradi la wataniya qabli ma nختimni ida la anawin al wazir na wazifa la ama wal hiwar al ijtimai abdullah mbudu bani wa maaya wazir al ta'lim al ali wal bahth al ilm wat takwin al mihani doktor sitaki mbatna baini أنتوا البداية الأعمال الرسمية للمراجعة انت السياسة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني الوزيرنا البنية التحتية وفق الأزلة وصيانة الطرق أمير آمير إدريس كوردا فات وزارة المشروع البناء المستشفى الولاية في مدينة مساكوري وزراخ وشاف الطرق البربط شدرة مساكوري وشدرة مصرو وزير البيئة والصيد المستدام والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس قابل وفد من أعضاء الشبكة البرلمانية للإدارة المستدامة للنظام حن البيئة في الغابات للغابات في وسط إفريقيا. وفي النشر سموت أخبار أخرى دي النشر اليوم 22 ربيع الثانية 1448 هجرية القرار حكومة بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أجيديري غوبير. النشر إن شاء الله تسموه بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل جلال حسين يحيى هنا جمعنا راديو تشات مع السلامة تيات قيلو بالعافية.

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي ساعة تراني كارا دي تشاد ستو بيني. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي ساعة تراني مصر برخاز الفايلر جو موكاني مسكوري دقيقة دقيقة مدو كولابراتان دانا كجي كي جنون كجي كامن دي مراندرا تكنيسي انجريدي سامفل چكان شكر ترك كار رجي دانتين حسن علي فاكي كابين تكني چوك بي غابريال كار ميكورا دانا انو كي جنون سالي محمد سالي ساقا كي چوك بي غابريال غردار دونا كي مالابرا فاتغار كابين تكنيك

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rul Kafiki digre trokh radio Tchad. Radio diffusion nationale tchadienne izal watani tchadia de trio qnye. Dok maji de sur fo car so facile muy mega estran kelma ka chinatse muntabe muntalit walene. Muntal talta ni darwal chinalse radio Tchad sigue. Jere lenjeme de trois retard gorone Salim Mohamed Saleh si kamri khti yabanache. وقد ندلا وقد أزنة تترمل بنه. تزرينا في نرجي دانتين دلقي حسن عليفة كابين تكنيك تشوبوي غابريل نغالي ستيديون تي رونسي ومونسي عمر إدريس عمر كابين تكنيك

شكراً تقدر تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان مقصاصو تقيقا سيكر مشا نمبلغ إنكارجي مروندنغتي شايبو عبدالله حسن غازيل محمد انغاري رقم تقطن جامينا طلبكمون أي دي دي كاي روندري وبوري محمود إدريس نين أخو واريك أخو بارسيرتا أف أخو روغي يا باركو دونغر بيقدا نغب جامن باقي روين داني دا debe on tin un ujirine ba ingot police de ngortiane waldala kutubuk du gora khamde sima shikar masha sima tu karufo si sokarso siru fukar muy waldala siru fukar rufo si sokar sili si karbasha si sili karufo in rakham in umar idris umar shaibu abdalla hasan gazel mahmoud angare rinuma tun jammena kbalakni tikik in bubre rondre محمود إدريس وارك خبر سيرته أف مبين أخ روج يا بارك دعور بيجدا ونجب جمعنا باك رونين داني دا ده بعو انتني ان اجرينك باين قط بوزد دعور تياني والدلا كتبك دعور خمدة سيما شكر مشا سيما توكار رفو سيسو كارسو سيرفو كارموي والدلا سيرفو كارفو سيسو كارسلي سكر مشا سيسلي كارفو كادر إن ترنع مدغنة تجارين غدا إلفتين غدا شاب غدا عشان صباح كندمك ساتلاتا ان اسره بجنرال الشاكر محمد يوسف عشان كبي دمك ديتي تم كلخو ان غرايندي ان ترنغ باتا ويستني على خاص ترنغ مودغني دي كبا ترندوغي يعني افتتا ان سي جي ان اليفيني تانو جامنغي كادر ان مودغني شاب غدا تجار غدا élève gda matak étudiant gna kbin damak be général achakr saba ro ade satalata in kardeke ay ghiab ma masmo achan kbin damak yo kjask safar de in tune de la rentrée scolaire de telniné in bartubriot suri karmachiné bartubriot suri karsiliné ala khas tune de kutune doge cg in alifiné yani ay ghiab ma masmo kbin damak satalata in kardeke bad salat al asr مخصصو دقيقة سيكارة تانغالي ستيديو رانيشادي كابين تكنيكي

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة، برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأنما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أنما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. زي ما تعرفوا في تشاد، يعني في الكثير من المدن الكبيرة بل المعاهد العامة الدولة، هناك في مؤسسات تعليمية خاصة إنستي وأيضا حتى الإنفرسيتي الخاصة فتحوها عشان تلبي رغباتنا أولياء الأمور عشان يقروا يالهم في المدارس وأيضا المعاهد والجامعات الخاصة. يعني مؤسسات التعليم الخاصة الفكو في تشاد، هل هي قاعد تقري أديل وقاعد تخرج ناس عندهم كفاءة عندهم معلومات جيدة، وهل يعتبر يخصد لهم أو بديم الإذن عشان يفتحوا المؤسسات التعليمية العليا الخاصة وأيضا الاعتراف بالشهادات؟ هل شهادات انت الانستي والإنفرسيتي البريفي دي مؤترفين بها رسميا عشان الإنسان الكمل يقدر يخدم بها طوالي مباشرة، وكيف يقدروا يقيموا يفالي الناس القاعدين بتخرجوا من الجامعات والمعاهد الخاصة؟ ده موضوعنا في برنامج حوار الساعة لمدة هنا ساعة كاملة مع ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الدكتور مالا هجار ده نائب رئيس جامعة هيك تشاد، نائب رئيس جامعة هيك تشاد والمكلف بالقسم العربي في جامعة هيك تشاد في نفس الوقت، وأيضا معانا الدكتور إسماعيل محمد طاهر ده نائب مدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة، وأيضا معانا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. السلام عليكم ورحمة الله. إذن في مدة هنا ساعة كاملة في موضوع زي ما ذكرنا مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. وأيضا فيما بعد ما ضيوفنا نقدم لهم الأسئلة ويجيبوا أنتوا المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج، أيضا بإمكانكم تقدموا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو ويجيبوا على أسئلتكم عبر رقم الهاتف 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53. طبعا أول سؤال نوجهه لدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك تشاد. السلام عليكم دكتور.
1: مرحبا عليكم السلام.
0: دكتور قدم لنا جامعة هيك تشاد تأسيسها والأقسام اللي فيها، متى أسست وكيف؟
1: شكرا جزيلا لك ولمتابعي برنامجك، تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. جامعة هيك تشاد تم تأسيسها في العام 2003 وكانت كمعهد عالي، لم تكن جامعة في حينها، فمن ثم انتقلت إلى جامعة في العام 2016، أصبحت جامعة بمرسوم من بقرار من وزارة التعليم العالي، توجت بعد الجهود التي قامت بها الجامعة في الفترات السابقة من العام 2003 وحتى العام 2016، وبناء على ذلك أصبحت جامعة. والآن بفضل الله تعالى جامعة هيك تشاد انتقلت في مراحل متعددة من معهد إلى جامعة، ثم في أيضا في العام 2020 أيضا من المعلومات المهمة أن جامعة هيكشات حازت على عضوية منظمة الكاميس، وتم تسجيل 8 تخصصات تقريبا معتمدة من منظمة الكاميس. ومنظمة الكاميس هي المنظمة التي تتبع لها تشاد في التعليم العالي حاليا. فالتخصصات الموجودة بالجامعة هي تخصصات نظرية وتطبيقية، كليات العلوم التجارية، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، البنوك، التمويل، إدارة الجمارك والنقل، إدارة الشركات، أيضا كليات القانون والحقوق والعلوم السياسية بشقيها، كل أنواع القانون، القانون العام، القانون الخاص، وأيضا العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا كليات علم الاجتماع أيضا موجود بالجامعة. أضف إلى ذلك الكليات العلمية، كلية علوم الصحة البشرية التي تم إنشائها منذ العام 2018، وبها قسم الصيدلة وقسم المختبرات الطبية وقسم التمريض. أضف إلى ذلك كلية العلوم والتكنولوجيا التي فيها كل أقسام الحاسوب مثل هندسة البرمجيات وأمن الشبكات و الـIT أو نظم المعلومات وغيرها. أضف إلى هذه التخصصات معظمها موجود في مرحلة الماستر.
0: شكرا دكتور حجار مالا على هذه المعلومات اللي قدمتها والتي تتعلق بجامعة هيكشات، تأسيسها والتخصصات التي تضمها. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر، نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. عرفنا عن معهد المعرفة.
2: شكرا جزيلا لك أخي عبد الصادق. طبعا معهد المعرفة هو واحد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بهيكشات، أسس في سنة 2021 بقانون رقم 082 صادر من وزارة التعليم العالي، وأيضا دعم هذا التصريح بتصريح آخر من وزارة الصحة في 2023 تقريبا. فهذا كان قانون أيضا يدعم تأسيس بعض الكليات التابعة للشؤون الصحية، وأيضا يقتضي الأمر القانون أن يكون هناك بعض التصريحات الصادرة من تلك الوزارة، فبالتالي أخذ نمط تصريحين. طبعا المعهد هو واحد من المعاهد الجديدة الآن في الساحة، ويعمل على مستوى التدريس العالي أو التعليم العالي بتقديم خدمة نظرية وتطبيقية في مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات تدرس باللغة العربية وتدرس باللغة الفرنسية، وأيضا هناك داخل هذا المعهد يوجد مركز تدريب مستمر. هذا المركز التدريب المستمر أيضا فيه مجموعة من التخصصات والدورات المنتظمة التي تكون موجودة على مدار العام، وأيضا تعمل بالتنسيق مع الكليات أو الأقسام الموجودة داخل المعهد في مسألة الدعم وتطوير وتقوية قدرات الطلاب. طبعا من أهم الأقسام التي توجد في المعهد قسم العلوم الصحية والطبية، فيه مجموعة من التخصصات، عندنا التخصصات في المختبرات الطبية، وأيضا تخصص علوم التمريض والنساء والتوليد، بالإضافة إلى أنه هناك قسم العلوم الاقتصادية والإدارية، وأيضا هذا القسم فيه مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات متمثلة في إدارة وتنظيم الشركات، الإدارة والاقتصاد، المحاسبة المالية، وغيرها من التخصصات مثل البنوك والتأمين، بالإضافة إلى الإعلام وتكنولوجيا الاتصال. أيضا مقسم إلى مجموعة من الأقسام في الصحافة الرقمية، وأيضا عندنا الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى العلاقات العامة والإعلان. بالإضافة إلى ذلك يوجد قسم هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم درجة الليسانس في الشبكات، وأيضا في تخصص البرمجة. إضافة إلى ذلك لدينا أيضا قسم الآداب واللغات في الليسانس في الترجمة، وأيضا يخرج طلاب متخصصين في ترجمة من اللغات العربية في المخصصات فرنسي عربي إنجليزي عربي أو بالعكس. فبالتالي هذه هي التخصصات الموجودة في في هذا المعهد.
0: نعم، شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات المتعلقة بمعهد المعرفة. دكتور علي يحيى جوجة، نائب مدير معهد كافاس، عرفنا عن هذا المعهد.
3: طيب، تحية لك وتحية لكل المتابعين الآن يتابعوننا في كل مكان. معهد كافاس للعلوم والدراسات الاقتصادية والاجتماعية هو واحد من المؤسسات التي تتبع لمؤسسة التعليم العالي، نال التصريح الرسمي من وزارة التعليم العالي بالقرار 256، وهو معهد يهتم بالتكوين والتأهيل والتدريب وتقديم خدمات للمجتمع فيما يتعلق بالتثقيف والوعي والاهتمام بالقضايا الوطنية. المعهد فيه عدد من الأقسام، وهو قد يكون ينفرد عن بقية المعاهد الأخرى التي تدرس باللغة العربية ببعض التخصصات. يعني الحاجة الذي هو المعهد ينفرد بها قسم إدارة الكوارث واللاجئين. هذا القسم قد لا يكون موجود في أغلب المعاهد الموجودة داخل جمينة، والمعاهد الخاصة الآن الوزارة تطلع تقريبا عددها أكثر من 40 معهد خاص في مدينة جمينة إضافة إلى المعاهد الأخرى الموجودة في الولايات. فهذا القسم ما موجود فيه في المعاهد حتى بالعربي أو كان باللغة الفرنسية. ثم المعهد عنده قسم آخر يسمى قسم إدارة المستشفيات، هذا أيضا غير موجود. إذن المعهد يتميز بهذين القسمين، إدارة الكوارث واللاجئين ومن ثم قسم إدارة المستشفيات. بقي أنه يشترك مع بقية المعاهد الأخرى والجامعات الخاصة داخل مدينة جمينة قسم إدارة الموارد البشرية، قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، إدارة الشركات، وهذه الأقسام هي متاحة وموجودة في أغلب المعاهد الأخرى الموجودة داخل العاصمة.
0: نعم، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم نحن نتحدث عن مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني المؤسسات انت التعليم العليا القادة في تشاد، الانستيتي القاديم البريفي القاديم انشؤهم، شنو القاديم بقدموه في المجتمع، وهل شهاداتهم ده الدولة معترفة بها عشان الناس اللي كملوا طوالي هم نقولوا زيهم وزي الناس اللي اتخرجوا في المؤسسات العامة. ده الموضوع الانينا قاعدين نتكلم فوقه في برنامج حوار الساعة، وضيوفنا في داخل الاستديو كل من الدكتور هجار مالا نائب رئيس جامعة هيك تشاد، وأيضا الدكتور علي يحيى جوجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي البريفي القاعدين في شات، تقدروا تسألوا وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستوديو عبر نمرة التليفون 61 53 50 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 54 94 09 53. طبعا دكتور هجار مالا، على حسب المعلومات اللي ذكرت في جامعة هيك تشاد من تأسيسها في 2003 وقاعد تقدم خدمات ولديها أقسام كثيرة وكذا، كيف أنتوا تقدروا تضمنوا الجودة عشان الناس اللي يتخرجوا يكونوا عندهم يعني عندهم إمكانيات وعندهم مستوى ويقدروا يدخلوا في سوق العمل ويشتغلوا بكل، لأن أكثر الناس يعني حتى الآن في مفهوم الناس المؤسسات انت التعليم الخاصة دي يعني مهما كانت يعني مستوى ما يكون زي المؤسسات التعليمية العليا العامة.
1: سؤال مهم، وقد يتساءل الكثيرون يعني في مثل هذه الأشياء عن الجامعات الخاصة ومدى اعتماد شهاداتها وكذا، لكن نحن نقول أن الجامعات الخاصة والتعليم الخاص هو في العالم كله يعتبر يعني التعليم الأفضل، ويكفي أن أفضل جامعة في العالم جامعة هارفارد هي جامعة خاصة. فأما عن المعايير الخاصة بنا في جامعة هيكجات حتى نضمن جودة خريجي ومخرجات قادرة على أن تقدم ما نسميه نحن بإحداث التنمية المستدامة وإحداث التطوير، ويساعد في بناء وطنهم ومجتمعاتهم، ويعود هذا التعليم بالنفع الخاص لهم ولأسرهم. فنحن نعتمد معايير، هذه المعايير أصلا تنتج من ماهية العملية التعليمية نفسها. إذن أهم شيء نحن عندنا في ضمان الجودة هو إعداد بيئة تعليمية مناسبة. نحن نهتم جدا بالبيئة التعليمية، نهتم جدا بقاعات الدراسة، نهتم جدا بالمكتبات، نهتم جدا بالإضاءة، بالتهوية، بتوفر كل ما يساعد الطالب، توفر الإنترنت. هذا من ناحية. الناحية الثانية هو الشخص الذي يقدم المعرفة لهؤلاء الطلاب، اللي هو عضو هيئة التدريس أو الأستاذ أو المحاضر كما يطلق عليه في أدبيات التعليم العالي. أيضا لدينا معايير في اختيار الأستاذ، فهذه المعايير تنبني على معايير مؤهلات أكاديمية، مؤهلات أخلاقية، مهارات يمتلكها وقدرته على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح، وقدرته على المواكبة، وقدرته على تطوير ذاته. فهذه معايير موجودة عندنا. أضف إلى ذلك وضع الهيكل التنظيمي أو الإداري للجامعة نفسها، يعني يتم تصميم الهيكل التنظيمي من أجل أن ينفذ هذه الأشياء بدقة.
0: نشيل مستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشة، يتفضل عبد الكريم إبراهيم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: نعم نشكر ونشكر بهفر.
0: نعم.
4: بالنسبة للمعاهد والجامعات الخاصة، هي أصلا تكون الإنسان أفضل من الجامعات العامة، لأن تجريبيا كده أنك قابل النادم التخرج من الجامعة الخاصة ده معناته أنت أخلاق وبعاملك معاملة حسنة، لكن الجامعات العامة هي كأنها تعلم بوتر أن ترى أفانتو مناهج يشوفوا مصلحتهم الخاصة أو مصلحة الإدارة. ما في زل درس من الجامعات العامة وبيشوف مصلحة الوطن أو المواطن، يعني ما أنا تألم
0: أنينا درسنا في عامة وقاعدين نشوف مصلحة المواطن.
4: أيوة خلاص أنا مالك.
0: أيوة نعم.
4: مالك.
0: أيوة يتفضل.
4: في بعض الناس أدرسوا اللغة العربية لأن المادة الدينية دي تخلون برجعوا، لكن أنا أصلا مشيت المستشفى لقي الناس تخرجوا من الجامعات العامة، مرة جات في دور دواء يقول لها يا أخي كان أجباك أرجع ما أجباك أمشي، ومستشفى عام الدكتور بيقول كلام مثل لأن كان أسكر بس من المعسكر جابهم الياتل هم بيشوفوا، يعني مع أن هم شالوا سيستم بوليتيك ديمستراتيون كوليزي. ده الجامعات الخاصة، الجامعات العامة. أما الجامعات الخاصة سلوكهم طيبة، كان كفائتهم دي ما نعرفها، لكن سلوكهم طيب من الجامعات العامة. ده مشاهد بالعين.
0: نعم.
4: تجريبيا. وأنا نطلب من الجامعات الخاصة، لماذا لم يأسسوا كليات الزراعة والبيطرة؟ ده أشياء مهمة في دولتنا هنا. لأن أصلا قمامات البقرود هنا ما محتاج لها. لكن الزراعة والبيترة دي مهمة، لنا دايرين نخير زراعتنا وبيترنا دايرين نتطوروا ما لما يجي في المجال ده. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. شكرا عبد الكريم إبراهيم من أبشي. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوع اليوم قاعدين نتكلموا في مؤسسات التعليم، العليا الخاصة في شات الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وعاليات التقييم. ضيوفنا في داخل الاستديو الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك شات، وأيضا الدكتور علي يحيى جوجا نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتم المستمعين القادين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي بريفي القادم في تشاد، تنادون في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان 51 53 50 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. معنا المستمع يوسف عزلو، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.
5: خير طيبين الله عليك.
0: بخير اتفضل.
5: عندي ملاحظة وأسئلتين وغيرها ثلاثة.
0: نعم.
5: الملاحظة يعني أنا بكل شيء بشكر الضيوف وال والإميسيون يعني البرنامج.
0: نعم.
5: بس أنا الملاحظة دي يعني ما شاء الله المعاهد دي ما قصرت، المعاهد الخاصة دي ما قصرت. بناية التعليم دي ما قصرت. واجب صوتها.
0: نعم.
5: أما ما رصف إن ده في معاهد واحد إن ده يعني زيادة من 30 أقسام وقيل 40 أقسام، وكان جيت في السعيدة في الأرض الواقع ده ما في زيادة من 10 لسن. وفي اللي في بيستيشن دي عياد يعني بيكلموا لنا زيادة من 30 أقسام وقيل زيادة من 30 أقسام. أنا نزور خلي أي معهد يكون صادق في الدعاية اللي يقدمها لشهر واحد النجاح، نسبة النجاح في نهاية السنة في نهاية العام الأكاديمي. أنا يعني اتفاجأ مرة جلست كثير الإخوان الدرس في المعاهد الخاصة والمدرسين عن المعاهد الخاصة، فنسبة النجاح هناك يعني أشي مرة تقريبا 95% وفي معاهد واحدة 100%. الما نجح هذا معناته ما كفى قروشة، ما دفع قروشة السنوية. ليش ما هي واحد شيء ده حاصل جايد أكيد مؤكد، ونعرف الأسماء أن ما هي نعرفها، ما ده نذكر في الإذاعة عشان ينتلي الشرف مساكد ما بجاري. إذا كان أنت ما نجحت معناته قروشة أنا العام الأكاديمي ما كفيته ما كملته، ده ما في شيء خلاك ما نجح، وإلا كمان 100%. طيب أنا السؤال قلت له جانس عن نفسي الناس دول ده البنجه 100% دول ده هل عم باكر بيجيب نتيجة كويسة في سوق العمل؟ ليس السؤال الواحد. السؤال الثاني ما شاء الله هم ما قصروا من ناحية الأقسام، كل الأقسام دي قاعدة في المعاهد، ما أنا ما خصصوا أقسام خاصة للأشخاص المعاقين مثلا، الأقسام تربط الأشخاص المعاقين بالمجتمع دي ما أنا ما خصصها في معاهدهم، ما دام انتم عارفين ان الاشخاص المعاهدين ما يقدروا يستطيعوا يفكوا فوق المعاهد، ثم انهم يستطيعوا يفكوا المعاهد دول ده ما ليش كده ما فكروا فوق.
0: نعم كويس.
5: السؤال الثالث والاخير وربما نكون نجي في دور ثاني اذا كان سمحت لي.
0: نعم.
5: السؤال الثالث بدون انا بشكر كل المعاهد وبالذات حيك شاد وما شابه ذلك، انتم فرص للاشخاص المعاهدين يدرسوا معهم ما شاء الله، الله يتقبل اجرهم ان شاء الله وحط الميزان حسناتهم. اما سؤال الأماكن عن الدراسة مثلا الأشخاص المؤهلين قد تلعب دور مرة في المعاهد الخاصة، المعاهد العمل دي زي ما خلاها لكن في المعاهد الخاصة هل خطوا خطة كي بيكون قدام مثلا كان يبنوا اسمه شنو فصول أو قاعدة، هل شادوا استعدادات كي بيكون الأشخاص المؤهلين مثلا البلزوم لازم بيكون دولة يقدروا نفس بسهولة ويدرس ما قال زيهم وزي الآخرين؟ السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يوسف عزلو على الأسئلة اللي قدمتها. إن شاء الله ضيوفنا في داخل الاستديو يجوبوا. السؤال الأول المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي قال ما لا ما تفتو أقسام عن الزراعة وعن البيطرة، ممكن أستاذ ما لا ترد على هذا السؤال ونمشي الأسئلة بقية الأسئلة نديرها بقية الزمن.
1: أوكي سنرد، لكن أنا كنت أفضل يعني أننا نستمر في الحوار قليلا، ربما الأسئلة التي يسألها المستمعين نحن نجيب عنها من خلال الحوار. فحتى الآن يعني نحن لم نتكلم كثيرا، فبالتالي ما في معنى أننا نجيب عن أسئلتهم. بالنسبة لكليات البيطرة والزراعة، الجامعات الخاصة هي تتعامل بمسألة العرض والطلب، يعني لأنها جامعات تمول من ما يدفعه الطلاب، نحن ما لا نمول من الدولة، ما عندنا ميزانيات من الدولة، فبالتالي نحن نفتح الأقسام بناء على الطلب. فهذه التخصصات السبب الوحيد أنها ليست فيها رغبة في القطاع الخاص. يعني الآن لو فتحنا زراعة، فتحنا بيطرة، فتحنا تربية، هذه الحمد لله الجامعات الحكومية وفرتها ومجانا، وبالتالي أيضا نحن نربط دائما في التعليم الخاص، نربط التعليم بسوق العمل، إنه الشخص حينما يتخرج، ونحن نتحدث عن سوق العمل بشكل عام، يعني ما بالضرورة أن يعمل كل الناس فيه.
0: نعم، شكرا
1: في الحكومة.
0: شكرا جزيلا نشيل مستمعين، بعد ننتقل للزميلين إن شاء الله. معنا المستمع يوسف محمد.
6: نعم
0: أيوة تفضل.
6: سؤالي بالنسبة للإنسان المتعلم والإنسان الجاهل لا يستوون. وعندنا الطلاب، أنا الجامعة مجمعنا ولا طلاب، أنا أي طالب عندنا في مجمعنا إذا تركبوا في التوبيس يعملوا أشياء كالأطفال، يعيروا ده ويطبعوا ده ويضرب ده. هذا طالب علم، مهما أن يكون الإنسان في الشارع ما يستوون. فلماذا الكلية تحذر هذه الطلاب من هذه الأعمال الشرب؟ هذا الحكومة والطالب والرايح والجاي كلهم يعمل أشياء بغن وبيعمل هذا، لازم يكون الطالب عنده أدب، ما يعمل نفسه مثل شافع في الشارع يعمل أشياء ويعملون هذا. والإنسان الغريب لو شاف يقول هذا الطلاب علم، ولكنهم أشياء مثل أيام الترامبون. فهذا الشيء عندي غيرة عليه، ومن أجل ذلك في هذه
0: شكرا شكرا يوسف محمد على مداخلتك. طبعا الدكتور إسماعيل محمد طاهر في مستمع سأل كونه في المؤسسات التعليم الخاصة أحيانا الدعاية تكون زائدة عن اللزوم، وأيضا نسبة النجاح أيضا كبيرة جدا، تلقى مثلا الناس ينجحوا 100%، يعني ده الشيء ده بخلي الناس بيشككوا في مصداقية هذه المؤسسات.
2: طبعا مسألة التعميم أول نحن نرفضها، وهي شخص محايد ومنصف يرفض مسألة التعميم في أنه هناك بعض السلوكيات التي تؤدي إلى النجاح التام. ثانيا الغرض الأساسي من العملية التعليمية والتدريسية هي نجاح الطالب، فبالتالي كون هناك كلام يتداول عن أنه نسبة النجاح عالية جدا، هذا الكلام أظنه كلام عام. وفي الواقع نجد أن المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة تسير وفقا للقوانين والنظم واللوائح التي وضعتها معايير التعليم العالي، خاصة النظام الـLMD. طالما أن الطالب استوفى هذه الأشياء سوف يكون هناك النجاح، يعني من المؤكد. مسألة أن النجاح يتجاوز مرتبة 95%، هذه ربما تكون واردة، ولكن لا تنفي أن هناك حالات تصحيح وحالات تقييم واضحة وصريحة في بعض الجامعات، وأنا أدرس في عدة أماكن نجد أن نسبة النجاح أقل من ذلك بكثير. فبالتالي المسألة الآن هناك صورة نمطية عند المجتمع في أنه المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة فيها هذه الظاهرة، وهذا حديث غير صحيح. طيب الآن هناك خلط في مسألة ما بعض الأشياء التي مثلا تمارس ك أمور خارجة عن دائرة النزاهة، وهذه مسألة أن في أغلب الجامعات والمعاهد الخاصة أصبحت تحارب. فبالتالي نجد الآن في السنوات الأخيرة نجد أن هناك قدر كبير جدا من الطلاب الذين كانوا يظنون أن هذه المعاهد والجامعات الخاصة هي أماكن للمرور، عندما دخلوا اكتشفوا أن قدر كبير من الأخبار والمعلومات التي لديهم غير صحيحة، فبالتالي انسحبوا وظل في هذه الجامعات والمعاهد الخاصة قدر من الطلاب الجادين. طيب المخرجات كما تحدث أحد الإخوة الآن في الاتصالات أنه هناك مسألة السلوك والتعامل الذي يخرج به الطالب من الجامعات الخاصة، وهذه حقيقة الآن عندما نذهب إلى البنوك، نذهب إلى المستشفيات، نذهب إلى العيادات، نذهب إلى الشركات، نذهب إلى القطاع الخاص المدار بصورة مؤسسية في جاد، نجد أن الأغلبية من العاملين في هذه الأماكن هم من خريجي المعاهد والجامعات الخاصة. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. أولا نوع التعليم النوعي الذي تحصلوا عليه في هذه المعاهد والجامعات الخاصة أعطاهم قدرات يمارسون في عبرها هذه الوظائف أو هذه المهن بصورة جيدة. ليه؟ لأنه في الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة هناك مساحة أوسع من التعليم العام، وكلنا الآن في هذه المنصة نعمل في كلا القطاعين نعرفه. فهذه واحدة. الشيء الآخر أن الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة لديها ميزة أخرى متوفرة عندهم غير متوفرة في أغلب الجامعات العامة أو الحكومية، وهي ميزة التدريب على مستجدات العصر. يعني تجد أن هناك معامل، تجد أن هناك مكتبات مختلفة، تجد أن هناك مختبرات مختلفة، فبالتالي الطلاب في هذه المعاهد الخاصة أغلبهم يستطيعون أن يتعاملوا مع بعض البرامج التي لا توفرها لهم منصات المعاهد والجامعات العامة أو الحكومية، فبالتالي هناك فرق كبير. مسألة أنه يكون هناك الشق الثاني من السؤال،
0: نعم، يعني في دعاية زائدة عن اللزوم.
2: طيب الآن مسألة الدعاية زائدة عن اللزوم من الأشياء المؤسفة، لا بد أن نتحدث أيضا عن بعض الأشياء الصغيرة التي نعاني منها كمجتمع، وهي أنه أغلب الطلاب وحديثي العهد بشهادة بالعمل بالحياة الجامعية عندهم مشكلة أنهم يعرفون من الأشياء أسماءها فقط. مثلا عندما أنا أتي وأقول أنه عندي كلية أو قسم مخصص للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، هو سوف يصور لنفسه بعض الأشياء الأخرى ويظن أن تكنولوجيا الاتصالات هذه هي عالم آخر مغاير لعالم الإعلام، بينما الحقيقة أنه هذا هو إعلام مواكب لمسألة التكنولوجيا أو تسخير التكنولوجيا في المسألة الإعلامية. فبالتالي عندما يأتي الطلاب ويسجلوا يسألونك عن أشياء ربما تكون غير موجودة، فبالتالي درايتهم بالتخصصات هذه مشكلة. صحيح أحيانا تجد بعض المؤسسات يكون لديها مثلا في قائمة المعاهد الأقسام التي مصرح لهم بفتحها بعض الأقسام التي لم تعد منفذة أو بادئة في العمل، فبالتالي هذا أيضا يعمل بعض التشويش.
0: نعم. شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات اللي قدمتها وعلى إجابتك للأسئلة. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني كثير حاليا في تشاد إذا كان شفنا في جامعات عامة موجودة، لكن الجامعات الخاصة والمعاهد أيضا البريفي ظهرت وقد تؤدي واجبها. هل هي قاعد تقري زي ما الناس قاعدين بقروا في الانفرسيتي الببليك الآخرين ولا الانستيتي الببليك البريفي كله قاعدين بقروا أديل ولا ما بقروا أديل؟ وهل شهاداته بالقايد يعني بقروا وبمرقوا بعده كله نفس الشهادات عن النار والبقري في الانفرسيتي ولا الانستيتي الببليك سوا؟ وأيضا هل الطلاب القاعدين بيتخرجوا وبكملوا هناك ده كله هم ذاتك نيفو حقهم مستوى حقهم مع الطلاب البقروا هناك في المؤسسات العامة الببليك كله سوا وبوظفهم أيضا في نفس الشيء؟ عشان ده اليوم معانا في داخل الاستديو في برنامج حوار الساعة كل من الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك تشاد، والدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، وأيضا الدكتور إسماعيل محمد طاهر مسؤول خلية ضمان الجودة بالمعهد العالي لعداد المعلمين. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص الانيفرسيتي بيبليك ولا الانسيتي الانيفرسيتي بريفي ولا الانسيتي بريفي تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53. نتجه إلى نائب رئيس معهد كافاز الدكتور علي يحيى وجة. على حسب ما تابعتم، هل لمعهد كافاز شراكات مع الجامعات الأخرى علما بأن التخصصات التي ذكرتموها كثيرة وكبيرة أيضا، هل لديكم مثلا علاقات مع الجامعات الأخرى حتى تتعاونون في مجال تقديم هذه الدروس وأيضا استيفاء بعهودكم فيما يتعلق بالتخصصات المختلفة للمعهد؟
3: كويس سعادة الدكتور. شوف، أن مؤسسات التعليم العالي هي واحدة من الروافد التي تغذي التعليم العام في أي بلد من البلدان.
0: نعم.
3: في ثغرات معينة ممكن القطاع العام لا يهتم بها أو يراها أنها سنوية، يجي القطاع الخاص ويسد تلك الثغرة. فمعهد كافاس باعتباره معهد حديث، لأن لم يمضي من عمره الآن إلا أكثر من 6 سنوات، عنده شراكات وعلاقات مع بعض المعاهد الموجودة داخل الجمين هنا. في في في هذا الإطار استطاع يشتغل في هذا المجال شغل كبير جدا جدا. بعض الأقسام الموجودة لما جينا في مسألة الشهادات والاعتماد من الهيئة الوطنية للامتحانات الأونكس، وجدنا أن الأقسام دي غير موجودة هناك.
0: نعم.
3: وفي شهادة على مستوى الوطن تسمى بيتس، بيتس ناسيونال، بعض الأقسام دي ما موجودة، فلذلك فعلنا مسألة الاشتراكات مع بعض المعاهد الأخرى واستطعنا أن نحصل على الشهادات من بالتعاون مع تلك المعاهد. فلذلك أن علاقاتنا وزمالاتنا مع بقية المعاهد كانت علاقة سمحة وجميلة جدا جدا.
0: نعم. شكرا دكتور علي يحيى قجان. ننتقل إلى دكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيكتشان. طبعا دكتور، الوزارة في الأيامات الفاتت اتخذت قرار كونه حتى الناس الطلبة الكمل من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة في تشاد لابد يخضعون إلى امتحان موحد لكي يتأكدوا من مدى أيضا إمكانياتهم ومستواهم حتى تجاز شهاداتهم. ما رأيكم في هذا؟
1: وزارة التعليم العالي هي مسؤولة من التعليم العالي الخاص، لأن التعليم العالي الخاص هو أيضا ضمن اختصاصات وزارة التعليم العالي، لأن هناك إدارة داخل وزارة التعليم العالي اسمها إدارة التعليم العالي الخاص. ووزارة التعليم العالي هذا ليس شيئا جديدا، هي أيضا أصلا تتابع هذه الجامعات الخاصة خطوة بخطوة، تتأكد من سلامة العمل، تتأكد من احترامنا للوائح للقوانين، أننا نعمل لأن كل القوانين، يعني أنا أريد أن أؤكد لك أن كل القوانين التي نعمل بها هي قوانين وزارة التعليم العالي. فبالتالي الوزارة عبر إداراتها المختلفة يجب أن تتأكد. فهم قاموا، كان شيء موجود في بعض التخصصات، ودائما يكون في بعض التخصصات، بعض التخصصات التي يرونها أنها مهمة يضعون لها امتحان، وكان في الماضي امتحان البيتس ناسيونال يتم في السنة الثانية، وبناء عليه الطالب ينتقل للسنة الثالثة. والآن أيضا هي عبارة عن فكرة، في فكرة، لأننا نحاول أن الوزارة تحاول أن تعمم هذه المسألة إلى ليسانس، وأعتقد أن هذا الأمر إذا تم الأمر ليس بالسيء، وإنما بالعكس هو يذهب في الاتجاه الصحيح، لأن تعطي مصداقية أفضل، تعطي مصداقية أكثر، وأيضا يمكن أن تكون بشكل أفضل. هي أنا أقول أن هذه العملية هي عبارة عن عملية تدقيق، عبارة عن عملية زيادة في الجودة أو في المتابعة ليس إلا. فنحن أعتقد أن هذه الخطوة تمشي في صالح الجميع.
0: نشي المستمع بعد نرجع المستمع باشر إبراهيم. باشر اتفضل.
7: نعم، أول أشكر الإذاعة. أنا ما
0: من وين باشر؟
7: من مدينة بيتكين. طالب
0: من بيتكين، تفضل.
7: نعم أول أشكر الإذاعة.
0: نعم.
7: ثانيا أشكر الدكاترة الضيوف.
0: نعم.
7: الذين درسونا في الجامعات وأشكركم أنتم أيضا. وما ننسى الجامعات اللي درسنا فيها.
0: نعم.
1: وين درست؟ نعم.
7: درست في جامعة الملك فيصل.
1: نعم ما شاء الله.
7: جامعة الملك فيصل.
0: نعم.
7: وفي بس في نقطة معينة.
0: أيوة.
7: في بعض الجامعات العامة والجامعات الخاصة. مثلاً الجامعات العامة مثلاً بقولوا جامعة جمينة يعني. أو جامعة خاصة جامعة شيخ جد. نعم.
0: أيوة.
7: نعم. في بعض الطلاب أو بعض الدكاترة أو بعض المحاضرين أو الأساتذة يقولون أن الجامعات العامة والجامعات الخاصة، الجامعات العامة معناها تأخذ الطلاب يعني غير مميزين، وخاصة الطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية.
0: شكرا. أيوة نعم باشر.
7: نعم في من ناحية النقطة دي يعني أردت أن أقول للطلاب الذين يدرسون في المدارس العامة والخاصة بيكونوا يعني في بقعة واحدة، يعني ما يكون مثل تفرقة، يعني يقولوا إيش درست الجامعة العامة والجامعة الخاصة، ما هذا درست الجامعة العامة اللي بيشوفوها مثل
0: نعم. شكرا جزيلا باشر إبراهيم باشر من بتكين على مشاركتك معنا. ننتقل للمستمع يوسف عزلو، اتفضل يوسف.
8: السلام عليكم ثاني مرة.
0: نعم.
8: أنا برجع للأستاذ الدكتور المحترم سيد محمد طاهر.
0: نعم.
8: أنا نقول لك خليك واضح، خليك أبو كتب الإشكال، خليك كلير كل المستمعين عشان نفهم منك زي واي.
0: أصلا
8: هو بيكلم في النوع، بيقول النوع ده ما شاء الله في المدارس ما أحد أخصص له، النوع ده ما شاء الله من العدد. لكن أنا نذكر شغلي. في المعاهد الخاصة الأغلبية هم محتاجين للعدد، ما محتاجين للنوع. أنا كلامك إن قالوا إني ممكن أكون من عام 2025 وجاي. لما كان قبال ترى الأغلبية ده العدد ما النوع. النوع ده كان قال أصلا في المؤسسات الخاصة مثلا زي درب أمثال في البنوك طبعا. البنوك ما بعد لأنه كل قاعد يفكر دي بس. البنوك كان ده بس كلام أصلا كان فاجئ الناس شغالين في البنوك ترى أغلبية ما بيحترموا الناس. ما بيحترموا الناس. أنا كان أجد اللي ما ساكت. وكان هم دول مرقوا مثلا من المعاهد الخاصة ده. ما معناته كان كده هم كونوا الجيل ما بيحترموا الناس. كان ده مثلا في البنوك.
0: شكرا يوسف عزلو على ذكرتنا سؤالك واحد كان جبال قدام. خلي ندي دكتور مالا، هل عندكم في جامعة هيكشات الحالية عندها تقريبا 23 سنة في طلبة ذو احتياجات خاصة مثلا عندي كابي ولا كده قاعدين بقروا، هل انتو رأيتوا مثلا ظروفهم فيما يتعلق بالفصول اللي هم بدرسوا فيها؟
1: طيب الحمد لله. أولا نحن نشكر الله كثيرا أن جات من البلدان اللي ما فيها إعاقة كثيرة، ما في إعاقات كثيرة. أولا جامعة هيك جات نحن نقدم منح لذوي الاحتياجات الخاصة عبر جمعية أو منظمة ينتمون لها، هذه الجمعية تقدم لنا عدد من الناس. نحن حينما يقدم لنا مثلا نعرف أن الفرقة الفلانية فيها شخص مثلا معاق، فبالتالي من اختار القاعات الملائمة، يعني نحول كل الفرقة بناء على لو كان شخص واحد معاق مثلا السنة الأولى هؤلاء مثلا قاعتهم في الطابق الثالث، فإذا فيه طالب معاق يحولوا إلى الطابق الأرضي حتى نسهل لعملية الشخص المعاق. نسمح مثلا الآن مثلا إحنا داخل الجامعة هيك جات ممنوع استخدام الدراجة الهوائية والموتو داخل المبنى، لكن مثلا الشخص المعاق ممكن يوصله حتى يعني خشم القاعة، ونحن نراعي هذا تماما. لكن أقول له بأن العدد هو ليس كبيرا، لكن إذا جاء هذا العدد فنحن مستعدين لتلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة. وأيضا دعني أضيف أيضا للأخ يوسف أن مسألة السلوك والأخلاق هذه مسألة مرتبطة بتنشئة الفرد وتربيته وسلوكه وأخلاقه وتدينه. يعني الجامعات تقدم جرعة تعليمية من أجل ممارسة عمل فني محدد. لكن أما سلوك الشخص أنه جيد ولا غير جيد، نحن نجتهد في أننا نوازن ما بين الأخلاق وما بين العلم. لكن لا تنسى أن في مجتمع الرسول والصحابة في المنافق وفي الكذا وفي الكذا وفي الكذا، في النهاية هذه عادات بشرية، فبالتالي يصعب أن يحكم. حتى الشخص الذي تحدث قبيل عن أن الجامعات الحكومية تخرج أشخاص سيئين، نحن لا نتفق مع ذلك. هي لا تخرج أشخاص سيئين، لأن السلوك والتربية هذه ما مسؤوليات المؤسسات التعليمية الجامعية، وإنما هذه مسألة التربية والتنشئة والسلوك والأخلاق.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور مالا. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر. هل يعني ما هي المشكلات الحالية يواجهها التعليم العالي الخاص كأنتم تشتغلوا فيه؟ هل مؤسساتكم تواجه كده من مشكلات وتحتاج إلى حل؟
2: طبعا المشكلات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الخاص هي نفسها المشكلات التي تواجه أي قطاع تعليمي عام. حتى المسألة كلها متوقفة في مدى، طبعا هي خاصة، فبالتالي هي إمكانيات فردية

0: معوقات تدخل في توفير مساحات أكبر، بنية تحتية أفضل، إيجاد يعني تفكير خارج الصندوق دائما للتعليم العالي الخاص، في إيجاد أنه يكون هناك نوعية جديدة من المعامل والمختبرات والمكتبات وتسخير التكنولوجيا والأدوات المعرفية المتاحة الحديثة الآن في أنها توصل للطلاب. أضف إلى ذلك أن هناك أحيانا تواجه نحن عندنا معايير في التعليم العالي الخاص في اختيار المعلمين وكذا، فبالتالي أحيانا يكون عندك مشكلة في مسألة أنك تختار المعلمين، من الصعب جدا أن تتحصل على معلمين ذوي كفاءة عالية طالما أنك أنت قليل في أو لا تركز في مسألة الاختيار. فبالتالي أحيانا يتوجه إلينا بعض الأشخاص الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يدخلوا في سلك التعليم العالي الخاص، ولكن نحن أحيانا نضغط على هؤلاء من أجل أن يكون لدينا أناس تتوفر فيهم هذه المعايير. فبالتالي الأشياء التي نحتاج إليها والعقبات التي نواجهها هي نفس الذي يواجه النظام العالي العام. نعم. طيب قبل ذلك أريد أن أرجع إلى الأخ يوسف. أخ يوسف، التعميم، أنا في بداية إجابتي الماضية قلت أن التعميم ليس جيد، السلوكيات هي كما قال الدكتور حجار هي مسألة تنشئة اجتماعية ومجتمعية ومنزلية أيضا، مسألة أنه يكون هناك الطلاب في التعليم الخاص يعني هو يظن أنهم غير متميزين، الآن هم يخرجون من هذه الجامعات العامة الخاصة أو المعاهد الخاصة ويتوجهون إلى الدراسة في أفضل جامعات في العالم، يلتحقون بالماجستير والدكتوراة، إذا كانت النوعية جيدة لما كان ذلك. وأيضا مسألة أنه يقيس أو يقارن بين العام والخاص في مسألة السلوك، كما قال أحد المستمعين الآن أنه هناك أيضا سلوك منافي للأخلاق في القطاع العام، ليس في حالة دفاع ولكن في حالة عدم الرضا التعميم.
1: نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبيشي مرة أخرى، تفضل عبد الكريم.
2: معكم عبد الكريم إبراهيم مرة ثانية. نعم. لأن مشكلة السلوك ده، لأن الجامعة التعليم هو مثل الطبيب بآلج سيد السلوك. أولا الفلسفة الوطنية، الفلسفة الوطنية تخليك أنت تقابل نادم أخوك أم من أبوك، لأن علوم كنجينا في الوطنية تمرت الشهر ده نفرين بس، إما أخوك وإما ضيفك، الثالث كما في الوطن داخلنا، إما أخوك إما الوطن، لأن ندور الناس تخرج نادم وطني، أي ذل يقابل دي يشوفه مثل أخوك
3: فعلا.
2: وفيها السلوك ده بمرق منا سنويات، لأن السنويات هي ما عندها تربية وطنية ضعيفة وضعيفة جدا، لأن المشكلة دي ندور وزارة التعليم والتعليم الآلي كل يفكر فوق، لأن التربية الوطنية دي بقت ضعيفة، الناس بقوا سواء مثل الدين، أصلا الناس الدول القدمة دي للوطنية سواء مثل الدين، يعلموا للطالب ده خلاص يقوم ده وطن وطن ده. بدوروا انت الناس الجماعات الآلية كلها انت تدرب النادم ده كأن يتاب النادم أخو أمن أبوه أمن ضيفة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. دكتور علي يحيى قجة، علما بأننا الآن الطلبة امتحنوا الشهادة الثانوية وحاليا سحبوا شهاداتهم، والبعض حاليا قاعدين يسحبوا ومستعدين عشان يلتحقوا بالمؤسسات لكي يدرسوا التعليم ما بعد المرحلة الثانوية، ما الذي توجهونه إلى الطلاب الراغبين في التعليم؟
4: شكرا كثيرا دكتور عبد الصادق، لكن أنا نحاول نعقب على النقطة التي توقف عندها زميلي دكتور إسماعيل. المشكلات التي تواجه التعليم العالي الخاص هي قريبة جدا من المشكلات التي تواجه التعليم العالي العام، لكن أنه يختلف عنه شوية. أكبر مشكلة يعاني منها التعليم العالي الخاص هو غياب المنهج. ما في منهج، كما أنه لا يوجد في الجامعات العامة أيضا. يعني ممكن الأستاذ يجيك مهما كفاءته قدراته إمكانياته ووضعه مادة فلانية يشيل اسم المادة وأمشي تدرس، ما هي مفردات المادة. هل ممكن نفس اسم المادة التي ندرسها قبل 10 سنوات هي نفس المادة التي ندرسها هذه السنة؟ لا، في متغيرات كثيرة حصلت. إذن أنه لا يوجد المنهج بنفس المعنى.
1: يعني هذه الإشكالية حتى في المؤسسات التعليمية العامة أيضا
4: قلت موجودة، لكن مفترض في القطاع الخاص هو الكلام ده يكون ما فيه، لكن للأسف الشديد ما زال موجودا. إذن غياب المنهج بما له وما عليه هو غير موجود.
1: من الذي ينظم المنهج في المؤسسات التعليمية العليا؟
4: هو سميت وزارة التعليم العالي هي المعنية بهذا المجال.
1: يعني هي أيضا تقوم بجانب زي ما في التربية الوطنية يكون في مركز للمعارف.

0: مناهج ولا
1: أنا
0: وزارة التعليم العالي يلا وضح
1: لو سمحتم لي يعني في هذه المسألة هو لا لا لا لا المناهج موجودة كل المؤسسات العامة والخاصة لديها مناهج من الألف إلى الياء
0: معتمدة من قبل من
1: الآن مثلا تشاد منظمة الكامس هي المسؤولة عن المناهج الآن مثلا أعطيك مثال جامعة هيك جد نحن الآن سجلنا 8 تخصصات معتمدة في الكامس الكامس أعطانا المنهج والمقرر كاملا كل الكليات لكن أنا أتفق مع الدكتور يحيى
0: يعطيكم
1: المقرر
0: المقرر حتى الكتب أيضا
1: الكتب والمراجع والساعات التدريسية
0: المعتمدة في جميع الدول الأعضاء في الكامس
1: الكامس نعم المنظمة لأن المنظمة الآن جامعة الجميلة موجود فيها المقرر كل الجامعات موجودة لكن أنا أتفق مع الدكتور يحيى في نقطة أن التطبيق ممكن بعض المؤسسات يكون عندها قصور في التطبيق يعني ما تتعامل بالمنهج الموجود أحيانا المناهج الموجودة طبعا الجامعات تعتمد عالميا التحديث كل 3 سنوات يعني بعد كل 3 سنوات مفترض يكون في تحديث للبرامج الأكاديمية لأن العالم يتطور فبالتالي نرى هل
0: المواد ما يدرس واحد بنفس الكراسة أنا 10 سنوات
1: دكتور يحيى يعني مثلا ممكن مادة واحدة 10 سنوات بنفس مفرداتها هذا صراحة كلام غير منطقي فبالتالي يجب مراعاة آلية تطبيق
2: الجزئية التي نحن دائما مثلا لابد أن نتوقف عليها المنهج موجود كمقرر موجود متفق عليه في محيط أو في فضاء الكامس ولكن من الذي يطبق هذا هذه مسألة ترجع إلى
1: مؤسسات
2: وهناك الآن إدارة خاصة بالمتابعة وهي متابعة المحتوى ومتابعة المفردات التي تدرس في هذا المحتوى فبالتالي نحن الآن في معهد المعرفة يعني في العمل قبل الماضي وضعنا مسألة أنه لابد أن يأتي كل معلم بالمحتوى ومفردات المادة التي يدرسها ثم بعد ذلك مدى تطابق هذا المحتوى بالموجود لدى الوزارة
0: مثلا يعني هذه بعض الإشكاليات يعني هل أنتم كمؤسسات خاصة مسؤولين عن مؤسسات تعليمية عليا خاصة هل هناك جمعية أو رابطة تربطكم جميعا لكي تتبادلون
1: نقابة التعليم العالي الخاص كل الجامعات والمعاهد يعني نحن قبل 3 أيام اجتمعنا في وزارة التعليم العالي بدعوة من وزير التعليم العالي ومدير الأونيكس كان في اجتماع ناقشنا فيه أمر حتى الليسانس الناسونال هذا
0: نعم.
1: عندنا نقابة تجمعنا وأنا أريد أن أقول لك شيء أيضا مهم نعم. الآن في وزارة التعليم العالي تجري تقييم لأفضل الجامعات الخاصة كل عامين أو سنتين هذا التقييم واحدة من المعايير فيه مدى التزامك بالمنهج
0: نعم انتوا جيتوا وين في هذه المرحله هل صادفكم التقييم
1: جامعة هيكات الحمد لله نحن يعني لمده 10 سنوات ناتي في المركز الاول
0: بفضل
1: الله تعالى نعم ايوه لكن انا اريد اقول ان الوزاره من حيث المتابعه والمناهج لانه جزء من التقييم هو مدى التزامك ببرنامج ال ام دي او الكامس
0: نعم اذا شكرا نحن في الدقائق الاخيره لاختتام هذه الحلقه نعطي الدكتور علي يحيى مجة دقيقة أو بعض الثواني لكي
3: أنا لسه ما أجبت على السؤال
0: أجب على السؤال وأعطينا كلمتك
3: لسه يعني الجامعات الخاصة أو المعاهد الخاصة هي استراتيجيتها لاستقطاب الطلاب الجدد تختلف عن استراتيجيات الجامعات العامة الجامعات العامة مجرد تعمل إعلان بسيط الناس ينكبوا إليها من كل فج فين أن الجامعات الخاصة الآلية التي تستقبل بها الطلاب الجدد تختلف ففي هذا العام يعني نسبة كبيرة من الطلاب التشاديين نالوا الشهادة الثانوية هناك أيضا طلاب آخرين قادمين من دول أخرى شهاداتهم ممكن تعد الشهادة الثانوية إذن أن سياسة الجامعات المعاهد الخاصة وبالذات نحن في كافاس هو القيام بالإعلانات المكثفة في الأماكن العامة في اللقاءات العامة في المنتديات العامة أنها نبث أننا فتحنا باب لاستقبال طلاب الجدد
0: كلمتكم الأخيرة في خلال هذه
3: الكلمة الأخيرة أن أننا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى برنامج حوار الساعة الذي يتلمس ما يحتاج إليه المجتمع. صد على ذلك نطلب من وزارة التعليم العالي وبالذات في إدارتها المعنية بالتعليم الخاص أن تكثف جهودها على أساس يرتقي التعليم العالي الخاص بمكان أكبر مما هو عليه الآن.
0: دكتور إسماعيل،
2: كلمتي الأخيرة موجهة للطلاب ولأولياء الأمور بأنهم ما يخافوا من التعليم العالي الخاص، والآن الدولة مسيطرة على الوضع. كان في الماضي 119 معهد وجامعة خاصة، الآن قلص العدد في ظل المتابعة والتدقيق والتصحيح إلى 63 جامعة ومعهد خاص. وأيضا الذي يقال على التعليم العالي الخاص أغلبه عبارة عن إشاعات، وهي مؤسسات محترمة في الغالب وتعمل في إطار القانون الوطني والإقليمي والعالمي، ويتخرجون منه ناس نافع للمجتمع وللدولة وينافسون على مستوى العالم. وبالتالي أقدم يعني للجميع في أنهم لا يتخوفوا من هذه الجامعات ويدخلوا أولادهم فيها.
0: نعم دكتور مالا.
1: أنا وصيتي لأبنائي الحاصلين على الشهادة الثانوية لهذا العام أقول لهم أن أصلا المعايير لاختيار التخصص الجامعي هي ثلاثة معايير فقط، هي الرغبة وسوق العمل

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أعد وأقدم لكم برامج القسم العربي. نبدو أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. خمسة وأربعين دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس جابرييل، أما في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:30 حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية الزوارة النور الفائق. مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشاطنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. وزير البنى التحتية ينهي جولاته الميدانية بوسط البلاد ويقف على مشروع رصف طريق جمين بلالة آتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. وزارة الصحة العامة تصدر بيانا تخطر فيه الجمهور عن ظهور حالات إصابة بهم الضنك في عدد من ولايات البلاد، وتدعو المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور الأعراض. ورئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم يعلن عبر مؤتمر صحفي أن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدوري الإسباني. أهلا بكم. اختتم وزير البنى التحتية وفك العزلة أمير إدريس كوردا جولاته الميدانية التي تفقد خلالها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في وسط البلاد، حيث وقف على مشروع رصف طريق جمين بلالة آتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. تفاصيل أوفى في تقرير موفد الأنما محمود موسى الفيل البشير.
2: في مشروع رصف طريق أنجمين بلالة آتية الممتد إلى 115 كيلومترا والذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية، أنهى وفد وزارة البنية التحتية وفك العزلة الذي يقوده الوزير عامر إدريس كوردا بعثته الميدانية التي تفقد من خلالها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة. وفي موقع المشروع الذي تنفذه شركة سيجوكوكا الصينية اكتملت الترتيبات الفنية واللوجستية لبدء رصف الجزء المتبقي بالغ 45 كيلومترا للوصول إلى مدينة آتية حاضرة ولاية البطحاء، وذلك وفقا للشروحات المقدمة من مكتب المراقبة والفنيين الميدانيين، وبعد اطلاعه على إمكانيات الشركة ومدى جاهزيتها لمواصلة التنفيذ، دعا الوزير القائمين على المشروع إلى الالتزام بالجدية والصرامة واحترام البنود والمدة الزمنية المتفق عليها في العقد، مؤكدا التزام الحكومة بسداد المستحقات المالية المتبقية لإنجاز الطريق قبل نهاية 2027.
3: شركة بدأ تعني كإن شاء الله ما يقف. والصعوبات الأول عدلنا ده كان فنية، كان صعوباتنا جروز، كان صعوباتنا أنا كونترا كله كيه تقريبا شوال القاعدين كله عدلنا، ومشكلة أنا جروز كلها سماين وإلا فضل بسيط بس ما كتير، وبسيط ده ما يعني يوقف عليه مشروع. بروجي ده مشروع أنا رئيس الجمهورية يربط إقليم هنا باتا في أسماء جمينة ويربط في أبيشة هلا القايبة السبا كبير وعند الكوريدور يربط في حدود أنا السودة دمانتا إقليم استراتيجي.
2: يذكر أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق أنجمينة بلالة آتية بلغت حتى الآن 60% بتمويل كامل من حكومة البلاد.
1: وفي بيان أصدرته وزارة الصحة العامة والوقاية تخطر فيه الجمهور عن تسجيل حالات إصابة بهم الضنك في ولايات وداي ودفيرة سيلا إضافة إلى العاصمة جمينة، الزميل عثمان آدم الدود وقراءة ما جاء في البيان.
4: تخبر وزارة الصحة العامة والوقاية الجمهور عن تسجيل حالات مصابة بحمى الضنك في بعض من الولايات وادي فرا سيلا أنجمينة، وتذكر بأن حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغات البعوض المصابة بفيروس الضنك. تظهر أعراضه فيما يلي: ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، ألم في العضلات والمفاصل، خيسان وقي، تورم في القدد، وطفح جلدي في بعض الأحيان. يتعافى المريض عادة خلال أسبوع أو أسبوعين، لذا ينصح أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالتوجه إلى أقرب مركز صحي للتشخيص والعلاج. علاوة على ذلك، وللحد من انتشار هذا المرض، يوصي باتباع الإجراءات الصحية العامة التالية: النوم داخل الناموسيات، رش الحشرات بالمبيدات، ارتداء ملابس ذات كمامات طويلة، التخلص من القمامة وتجفيف البرك المائية حول المنازل، تغطية خزانات المياه وغيرها من الحاويات. وتعتمد وزارة الصحة العامة والوقاية على الروح المدنية للسكان لتنفيذ هذه التدابير.
1: وإلى أنشطة أكتوبر الوردي، فقد نظمت جمعية التنمية الابتكار وإعلام المرأة من أجل التمكين، نظمت يوما توعويا للنساء بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. الزميلة فاطمة عبدالله بركو حضرت حيثيات هذا اليوم وأفتنا بالتالي.
5: تلتزم جمعية التنمية والابتكار وإعلام المرأة من أجل التمكين يوم لمكافحة السرطان الثدي، وفي هذا الإطار نظمت هذه الفعالية لهدف توعية وتحسيس النساء بأهمية الكشف المبكر للوقاية من المرض، فضلا أن حث النساء على اهتمام بصحتهن. وخلال عرضها شددت الأستاذة دياتو فيفيان على ضرورة ضمان رعاية صحية جيدة للجميع، مؤكدة أن الحصول على الصحة هو حق أساسي نصت عليه المادة 16 من ميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ومن جانبها رئيسة الجمعية السيدة كيمنيلوم إنسيد أوضحت بأن تمكين المرأة يرتبط ارتباطا وثيقا بصحتها، وأضافت أن الجمعية من خلال تشجيع الكشف المبكر تسعى إلى تمكين النساء من الوقاية بدل انتظار العلاج. وتندرج هذه الحملة التوعوية ضمن نهج الجمعية القائمة على الوقاية وتعزيز التشخيص المبكر.
1: في موضوع آخر، وفي خطوة نحو التحول الرقمي، حيث تم افتتاح مركز التكنولوجيا الجديد للوكالة الوطنية لتطوير التكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة موندو. ترأس المناسبة الأمين العام لوزارة الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم إلى جانب المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدقو يعقوبة وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا مراسلتنا غالية حسن موسى.
6: في ظل مداخلات عصر التكنولوجيا والابتكار التقني حول استراتيجية تعكس التزام الدولة بتسريع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد قوي، هذا الافتتاح للمركز يجسد الرؤية الوطنية نحو عصرنة الإدارة وتقريب الخدمات التكنولوجية لجميع المواطنين. في كلمته أكد رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الوكالة تولي اهتماما لتكوين الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية. من جانبه الأمين العام لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة إساد إبراهيم عبد الكريم قال أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لتحديث الدولة ودعم مسار التنمية. خلال افتتاحه للمناسبة، المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي دوغو يعقوب ثمن جهود السلطات العليا بالبلاد على هذا الإنجاز في جعل رقمنا رفعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة. وأقب ذلك قام ممثل وزير الاتصالات برفقة المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي دوغو يعقوب والمسؤولين بقص شريط الافتتاح الرسمي للمركز والاطلاع على كل المرافق. ويضم المركز قاعة متطورة للتدريب مجهزة بأحدث الأجهزة وقاعة اجتماعات ومكاتب. من منذ غالية حسن موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تمت يوم أمس اتفاقيتي شراكة بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية والمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية بالقطاعين الزراعي والاقتصاد الريفي. المناسبة كانت بحضور ممثلين عن الجانبين. محمد موسى أحمد طاهر وتفاصيل أكثر.
7: بقيمة مالية تقدر بملياري فرانك سيفا تجيء مناسبة توقيع اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية والمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية بالقطاع الزراعي والاقتصاد الريفي. الأمر الذي أكده منسق مشروع التنمية الزراعية والإقليمية لحوض القطن في تشاد حسن جيني، من جانبه المكلف بمهمة الزراعة والتنمية والتنوع البيولوجي بالوكالة الفرنسية للتنمية آدم ويا، شدد على أهمية العمل لضمان استدامة النتائج التي تعود بالنفع على الجانب الزراعي، مؤكدا بأن مؤسسته تتعهد بدعم الحكومة التشادية فيما يتعلق بتعزيز الموارد بغية الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي نهاية المناسبة أشار الأمين العام لوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي أبكر مبارك بأن وزارته ستسهر على تطبيق المتطلبات من أجل التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة المكلفة بالإنتاج الزراعي.
1: وإلى مدينة أم جارس، فقد شهدت قاعة الاجتماعات بالمندوبية العامة للحكومة لدى ولاية جنيد الشرقية مناسبة اختتام أعمال بث ونقل برنامج ماتينال وغارديل إيكوت عبر إذاعة صوت أم جارس على مدار أسبوع كامل. رأس المناسبة الأمين العام لولاية جنيد الشرقية محمد صالح آدم. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا عباس بكر مصطفى.
8: على هامش ختام بث ونقل برنامج ماتينال وغارديل إيكوت عبر المحطة الولائية للإعلام السمعي البصري أنماء أم جرس تحت رعاية المندوب العام للحكومة بالولاية الجنرال غارفورنغوم تي إلي، أقامت المحطة الولائية مناسبة تقديم شهادات شكر للمنتجين والمخرجين على عملهم الدؤوب طيلة أسبوع من استوديو أنماء أم جرس، إلى جانب تكريم مجهودات الشركاء الفنيين والماليين على دعمهم لإنجاح هذا النقل المباشر. وقدم المنتجون والمخرجون عبارات شكر على تشجيعهم قائلين هذه مهمة وطنية، إنهم فخورون بإنجاح هذا النقل المباشر للمرة الثانية. مسؤول المحطة الولائية للإعلام السمعي البصري أنماء أم جرس آدم نصر أوي شكر الشركاء على تمويلهم لهذا البرنامج.
9: نزجو 2025 سوينا نجح، قلنا مع 2026 ما نسوي ديزم إديشن سوينا نجح، سوينا ريترانسميشن أن ديركت من أم جرس لجمعنا يعني وقتنا إيرانا إميشن غاردي لكوت ما هنا ماتينال دا شات كل يقدر يسمع راديو شات من أم جرس. شبنا شغل عديل ومسلمين هنا المحلين كله بيدورو، نشكر البارتنر هنا كله ونشكر خاص ديركشن جنرال هنا الأنماء والوزارة الإعلام لهم وزارة الصحر لنا.
8: فيما أثنى الأمين العام لولاية إنيد الشرق محمد صالح آدم مناي هذا العمل الفني قائلا خلال إقامتهم اكتشفوا العديد من تراث وعادات وتقاليد ولاية إنيد الشرق. أم جرس، عباس بكر مصطفى، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وننهي نشاطنا بهذا الخبر الرياضي، حيث أكد رئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم طاهر أولي حسن عقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بالقاعة الحمراء للأونما. المؤتمر خصص للإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدوري الإسباني، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين الرياضيين. محمد عمر إدريس وتفاصيل.
10: خلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم طاهر أولي حسن أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقريب كرة القدم التشادية من خبرة ومعرفة الدوري الإسباني الذي يعتبر واحدا من أكثر الأنظمة الكروية تطورا في العالم، وقال إنها شراكة ستفتح صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم التشادية. وأوضح أولي حسن للصحفيين أن هذه الشراكة لا يجب أن ينظر إليها كمجرد توقيع مؤسسين فحسب، بل تعد آلية لتمكين كرة القدم التشادية من التقدم في عدة مجالات، حيث تتمحور الشراكة حول ثلاثة محاور كبرى وهما التكوين والهيكلة والاحتراف والمواهب الشابة. وبهذه الخطوة تؤكد الكونفدرالية عزمها على تسريع تحديث وتطوير كرة القدم الوطنية في انتظار تحويل هذه الالتزامات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع لفائدة الأندية والشباب والمنتخبات.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولما فاتتم التفاصيل هذه إعادة لأبرز العناوين. وزير البنى التحتية ينهي جولاته الميدانية بوسط البلاد ويقف على مشروع رصف طريق جمين بلالة آتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. ووزارة الصحة العامة تصدر بيانا تقطر فيه الجمهور عن ظهور حالات إصابة بهمة الدنك في عدد من ولايات البلاد، وتدعو المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور الأعراض. ورئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم يعلن عبر مؤتمر صحفي أن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدوري الإسباني. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس شوقبي جابرييل، وقدمت حالكم الزوار النور الفائق. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عبد الجليل عبد المكرم عادل. حتى تلك اللحظات أرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة مع بقية برامجنا والزميلة مريم أسمان. ساكن جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: أعزائي الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية تقدم لكم في هذه الحلقة أي المرض النازور أسبابه وكيف يكون علاج هذا المرض في الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. السادة المستمعين من إذاعة الوطنية نسمو بعض آراء عن الأمراض عن المرض عن النازور.
1: كرمان أول والدة غلبانة ومشيت بكورة وأغر على عملية عملية ناس أول ده أبو أبو ده بتان كبر البيت ده بتان جينا بكورة ده قال على عملية ناس قال عملية شقوها كم بتان الناس القبرنا لهم ده أبو مشان ما نقصر من الصغير ده يوم بوالده شرطت من قاضي كده لزمنا شهرين ده يجينا جاهني جاهين ده بتان طول 10-5 بتان قبرنا بتان جينا هي صورنا عملية ده.
0: سؤالك عملية هسك كيف سهل؟
1: الحمد لله ده خير
2: الله أنا دي دي ساعة سخير وفي عشر كنتو مخير ميرنفا كنتو سوري عملية عملية كي أنا سوري كله أنا خبر ما إني ثلاثة ونقل فكتة إني فريا أتو بعد عملية كنتو كون أنجار هذا بول لقاي دفي وغالا منين اللي لزوني في أسب أنتو أنتو نورك مرام كتو سوري كعملية هنا إني ستة شهر قول سوري عملية من سوري عملية كان أصدع في تكتير أول نقدر نمر بكان غير داخل بس من سوري عملية راسة عافي لكن أنا صورة كان هاي الناس سألوا قال لي أنا صورة هاي جيت فوق جيت هسه مراجعة هسه فجر ده جيت
0: وانت بين انجمين هنا
2: أنا غيري في انجمين هنا مكاني في أبش واسه جيت في انجمين غيري لكن أنا من سخير جابون هنا
0: مرد ده باتيزة سخير قبل كرباني
2: يعني باتيزة سخير قبل في عاشر قبل كرباني صولي عملية كم ما كي ماما صولي عملية
0: السلام عليكم
1: عليكم السلام
0: ورينك كيف مردت
1: أنا كل في الولادة ده خلاص مشينا بشي بعد شروني كربونا تركونا جينا دخلت لقيت المشكلة دي كيف تم مشينا مراجعة بشي كم مشينا تقل دكتور ما فيه اللي تم في نجمينا راجين نجمينا قسينا شغل عنده 5 شهر وكجينا ده قال يتقبل سي شغلنا شهر بستة وتجي سوليك عملية آخر خلاص رجعنا توقي جينا ده كان قالوا عنده ما فيه تو دهابات سولي عملية ده
0: هسه خلاص
1: بقى لك اخر عافي لا
3: سوني عمليه ده ورده الا بول بس كايزي يسل كي بس
0: لو بقى سوليك عمليه ده سوليك عمليه ده كل اللي سوي كونتيني
3: اي
0: مرض كرباكي متى
4: مرض ده لم كرباني 8 سنه
0: 8 سنه ده جيتك كيف وعلاجك كيف كرباكي كيف
4: سوالي عملية شقو مكان الريم ده الريم ده بقى يقود عالم بوالة ده أنا جريه قال 3 شهر نيجي مقبل وأنا متمع قبالي بكان أنا بعيد شيء فأس لما سوال مدة قريب مصر 6 سنة ولا 7 سنة خيالك فأس شغل دقاء عازم يسا كلوتي يسا شغل دقاء في الريم ده مصر صغيرك كان شهر مبديد ده وكل ما نشيف لكن كان شهر تمر شغل دقاء عازم ما يخليني حصل كان جديد يشوف لي وبستيل دو كل ما كمل باي دل شي شي
0: سبا سوري كمالي
4: ها لسه ما سوري كمالي
0: غلبه في ولادة ولا
4: ايا
0: اي مرة كربان كيف
3: دوري عنده كل سيليك عملية وشجون هنا عبات انه كل سيليك كبير وبالت لك شي شي كما قوم اجل ذا تبول بكاني
0: وهسا سوليك عملية دي بشي اخر
3: شي تلقى بس
0: هاي نبي شي
3: ايه
0: قريب بقى اخر خلاص قريب يخليك هسا كده
3: ما مش الاول كل هسا بس ان شاء الله.
0: الساده المستمعين انا راديو تشاد نقابل الدكتوره عائشه هارون مديره للمركز الوطني لمرض الناصر. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: دكتوره عائشه ممكن تعرفي للمستمعين كيف مرض هنا الناصر تشمل؟
5: المرض هنا الناصر هو حادث يحصل للمراه اثناء الولاده مرض ما تلدي ده ما عنده مشكله هنا الناصر. المرض هنا الناصر هو حادث مش قلت لك يحصل للمرأة أثناء الولادة كان مش جت تلدي وما قدرت ولدت إلا هسه تلدي ما قدرت ولدت خلاص السخير ده بسيلة ألم في بكان مخزن هنالبول وبعدين كان سول على هدي عملية للسخير ده مرقوك للمخزن هنالبول ده إن ده ألل خلاص البول من يمرق بضرب الآجل هنالله خلقه يمرق بالألل الكندة ده بس لنادو مرض الناسور
0: ومرض الناسور ده إن ده أنواع ولي تذكري لنا أنواعها كتير.
5: النسور الواحد يوصف للبول، المرة ما تقدر للبول تقول إلا يدفي فوقها بهدي بس بعد الولادة، والواحد بالخلع. التالي ده كمان هوان مرة واحد المرة ولا تقدر تلزم البول ولا تقدر تلزم الخلع، كله كي يدلي سوا بس، وده كله بعد الولادة. حادث حصل بعد الولادة.
0: في بعض بنات ويدين دقاكو لك يقربوا من ناسور قبل الولادة وكده.
5: قبل الولادة ما ناسور، قبل الولادة ده مشكلة عن الانسفنتر ده بس اللي يقولوا مرت الناسور هو حادث، لكن قبل الولادة ده مرت عندها مشكلة في عن البكان اللي قرب للبول ده، وده بالآلة مع النسل عن السلوك البولية. الناس يقولوا ناسور لكن هو ده ما ناسور، ده مشكلة وعنده حلل.
0: زواج المبكر ده اسكي عنده علاقة مع الناسور؟
5: الزواج المبكر عنده علاقة مع الناسور، والزواج المبكر يقى ما عنده علاقة مع الناسور، كلها في نفس الحكاية. عنده علاقة مع الناسور ماله إلا وقت البناية دخلوه صخيرة وهملت الصخيرة، مش ده صور 15 في 15 هكا ده سنة كل في بيتها ما سوتها بس بقت حاملة. ده كان الوالود جاء وأهلها ما سوى التنسيق وقالوا ما أبول عملية، قالوا قاعدة في بيت بجي الناسور. زواج المبكر ما عنده علاقة مع الناسور، لكن الوالود المبكر الحمل المبكر هو عنده علاقة مع الناسور.
0: دكتورة، هل مرض هنا الناسور دي يكون سبب في عدم الإنجاب؟
5: المرض هنا الناسور ما يكون سبب في عدم الإنجاب. المرأة اللي عندها ناسور والمرأة الألوجوة بعد الناسور هي مرأة وتحتاج للإنجاب، عشان الإنجاب ده شيء مهم للأوين. دونك المرأة الألوجوة للناسور ده تقدر تلدي، لكن ما تقدر تلدي بدرب عادي إلا بعملية، ده بس الشك منها، سينو ده تقدر تعنجب وتقدر تلدي.
0: والأشخاص المصابين بمرض هنا الناسور قاعدين بواجهوا مشاكل كتير، يعني شنو من المشاكل اللي بواجهوا كتير؟
5: المشاكل الكبيرة اللي هم بواجهوا عنينا نواجهوا هو مشاكل اللي بكنا نصار نقول الأباندون، مش النار ونخلوه كبس نار وما يجعل علىها ويخلوه هذا يلزوه، مش سؤال شاشة مش شاشينك ينار يخليه تقعد جنبه كل ما في ده النادو استيغماتيزاسيون، يكبروا فوقها ويخلوه ما تجي جنبهم. ما لا المشاكل ده، المشاكل ده الناسور كان جاء المرة ما تقدر تلزم البول، وكان هنا الخلا كله ما تقدر تلزم الخلا، بده خلاص قمامة كله كي يقع فين وأي وقت هو قيد لينه. لو كان قيد لينه ده ناس يقول ده نجاسة اللي سوني فيه، ولكن ويدين ده كان ماني كل أي وقت كله لينه أي وقت كله بور ده مر قاين شمع. لو الناس كان شموه مرتين ثلاثة ده خلاص ما يقعدوا جنبها ينتو برشو هيدا. كان مش تشيل الخدمة فيه، كان جيران كله كان خدمة لقيتها خدمة عليهم كمش الترافاي كلها عليهم، كان خدمة ده كان شافوه كبول فوق ده عم باكر يقولوا اهدي ان باب روبر هما نديفة يتردوه من خدمة. كان صوت خوم هنسك حتى تجنبها كلها قاعدة تساوي كينا نجيب عامنا اليوم بعامنا عم باكر شمار يتار يقول هدي ان باب روبر ما نديفة ما نبوخ وماما. دونك شيء كي يقلع ما في إلا بعد العلاج ده بس المشكلة هناوين الاندوم ناسو.
0: وكيف قاعد يهتموا بين في مركز قطع لجوم كيكي
5: هنا ده مركزهم ما شاء الله الحكومة فكت لهم، وكم أننا مخصصين في أمراض النساء عام نساء وشغل آخر كله، لكن عندهم يوم خاص نشوفهم فوقه وإيام الأسبوع ده كله أننا الشيرجين أننا الأطباء الثلاثة نساء عملية ده في أسبوع ده يوم دورنا بس نساء لهم عملية. دونك عندهم يوم خاص اللي يشوفهم فوقه من إثنان كالعدي الخميس، كان أي يوم كله نقدر نساء عملية أبهم فوقه.
0: هجين عملية ده كده أي مرض ناسور بيسوي له عملية ولا في بعض المرضى من ناسورة على جنس ساكن؟
5: المرض كان بيجي ناسور وبيجي بعد جبعد ولادة ده إلا علاجة بعملية، لكن كان مش الناس وهديم ده الناسور يكسر خير كده هابة في دهابة ودهابة وصل مش الأربيهم بس من شافت ولدت وأربيهم ده شافت البول بدفي فوقها، وعنينا قلنا بعد ثلاثة شهر قبل نسولة عملية كنجنا بدري ننتوى الدواء وننتوى إكزامية تمشي تسيق بكما ده كان قاعدة ثلاثة شهر ده كان جد دخلصه بويدة بس انصد دون قال كيريزون ميديكال ترتما ميديكال بيدا وانتنا ما لا انصد ويدة عشان الوارد الصخير وانصد بويدة كان بيجي كبير ده إلا عملية جراحية.
0: وهل هناك الناس قبل جلوكو في حالة طارئة كي ماي أخورك بيجو كان
5: هو الحالة الطارئة ده ما في في كان هم مجونا في حالة طارئة إرجانس كلها في الفستيل إرجان ما فعنينا نفسروا لهم ونصبروا يرجع للأقل 4 شهر نسويزين مرقت من العملية ويلد الشافول قاعد بول بدفق ده إذا يجي دور نوقفه أنا ما نقدر نوقفه عشان هو ما يقف وكان قلنا نسولى عملية في حالة طارئة ما عندنا خير وما عندنا نتيجة عشان شنو إلا الأوارة دي تبرك قبل الطبيب أنا الجراح يجي الجراح أم جديدة قبل يعدل على
0: وبعد العملية ده كيف يكون المتابعة؟
5: المتابعة بعد العملية هم الزيادة المتابعة 15 أيام بعد العملية 3 شهر بعد العملية و6 شهر بعد العملية المرة بعد 6 شهر كان جنة وهي خلاص بقت يابسة ما عندها شيء بكان دتو نكلم ولا بحياتها زوجية أي مرة كنت دور حياة زوجية في الراجل الأرض منا هناك ده كان سمع الدلو ده بجري بجي دون كان جرى اللي تجينا عنينا ننظموا لنا انتو البلانيفيكاسيون عشان ما تخلب وبعد سنتين ولا سنة ونص تو كان بعد سنة ونص تمت ولا سنتين ده تجينا مرقلة وكان بيقى خلباني الوالودة أهم شيء ما تقدر تلدي بطريقة عادي إلا تلدي بعملية مرة شقوه لناصر لقيت آفي تلدي إلا بطريقة عملية الفوق عشان كان ولد بيتيت الناصر قبل يجي أقراف من الأولان هذا ياهو
0: وفي بعض الأوين ما بيجوا مستشفى أجلة وما بيتعبوا ده تقول لهم
5: والله الوسيع ننتم ده المرأة الناصر ده مال البنات الدقاق سهي بنات الدقاق عندهم ناصر كتير لكن أوين شفنا 9 سخير في الآشر كل اللي قال 7 سخير في 8 كل ناصر سوا عشان هي ما سميت تكلم عن الدكاتير وهي ما جت في المستشفى بكامة السخير كان بيجي كبير كله يجيب ناصر بكما كان سخير ما جاي عديل كل يجيب ناصر وده إلا الدكاتير يعرفوا كان قالوا لا سخير كبير ده كان هيدا 12 كل من 13 هكذا قال لي شقو يا مرفو ولا تسي ناصر ولا كان خافة منه لبتان قاعدة في البيت بطان ينفك وبطان تعال تيجي فوق وبيتال كل ما تلقى وده حالة أصفة بديس الناس في الأسف أكي.
0: وهل مركز الوطني ناصر عندكم هنا ده عند دمان اجتماعي أي الأسيرانس ولا؟
5: نعم المركز ما عند أسيرانس ما عند دمان اجتماعي
0: شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجههم؟
5: صعوبات كثيرة صرت صعوبات مالية أول المينستر بنتين الأدوية للأوين السيادة الناصور الاندوم ناصور ورا كاسة ميشي 2014 ده نسبة هنا الأوين الشقينا مزاتة ما كثير عشان الأدوية ما في وأول كان الأوين جو كثيرين ده نلمون كثيرين ونشقهم في 10 يوم نشقوا 40-50 مرة في 10 يوم ده بكمل الأوين الاندوم ناصور وبزيد لنا عندنا في نمبر السوينا في حسابنا عن عنينا سوينا لكن مدة سنة تمام 2014 ما سوينا ميسيون دي ترانتما ما سوينا كامباني إلي النسو 3-4 في الأسبوع 5 في الأسبوع ده دونك ده بانقو سيلي النسبة ده لين عنينا مشكلة كبير والبارتنير الناس اللي بقاولينه فوق كله إلي NFPA بلا NFPA ده بارتنير آخر ما عندنا ده كله عند لينا مشكلة عشان الأمين الناصر البجد هم كلهم بجوا يدهم يدوروا أكل يدوروا صابون ويدوروا العلاج دونك مشكلة اجتماعية فيه ومشكلة اقتصادية كل فيه
0: وشنو طلب انت من حكومة كتدوري ولا من الأونجي عشان يجب
5: ولا الأونجي الحكومة هي اللبطان المركز أنا الحكومة هي تعرف واجباتها دونك أنا ما نوريم شيء والأونجي كمان نقول لهم خليه يساعدوا أمين الهنا ناصر دخن يجو كي أي أونجي كي يشيلش أنشارج 10 باسيانت كلا نرشقهم وبطن دخل جيش على 10 باسيانت شقينام يق آخر من الأوين عندهم ناصر وقاعدين برجو دو
0: وكلمة أخيرة تقدمي
5: مش الأول قلت الوقاية أحسن من العلاج الوقاية أنا ما نقول وقاية واخو للزواج المبكر لكن واخي من القلبة المبكرة البناية كان لو كان ده سوء في البيت كله نظموا لها لهدي تلك 20 سنة عشان صلوبها يقع عديل وتلدي كان بقت خلباني بهادس يجيبوه للدكاتير الدكاتير كان قالوا هدي ما تقدر تلدي بيتي خليه سولة عملية صغيرة الأولاني ما عنده مشكلة سولة عملية مرقو منها بالآفي وبعد دخل لقت 25-20 سنة تلدي عادي
0: شكرا للدكتورة عايشة هارون سادة المسلمين بعد ما سميتوا برنامجنا القاتل مرض الناصور وصلنا إلى نهاية معكم في الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس وتحت إشراف عبدالله توش وحليفة محمد سي شكرا للمتابعة
6: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا
7: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشادين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الادية دي ايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت يوم 3/10/2026، بخدمنا في طاولة المراقبة ديلقي حسن ألفة، في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات شوب جابرييل، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:45 دقيقة في سيديو تروح هنا غاديو تشات في كارتيجا بانغاتوك ومن الدوزي ومرن نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي لمكنة الفن وبعد دقيقة نجي ونقري لكم البلاغاتنا اليوم. أشي
1: مصوال كالي كاكي بسكين دولار جالا فقط دولار جالا

0: الو هنات رجاله الو الميم سيدول رجاله البلا ما بمغريات دول رجاله
1: عجبك
0: هنات رجاله

0: امسي هفات كذا غرضي
1: يلا
0: بدلنا كذا غرضي زورا كولي اندي انا فاكر لك ما لنتيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتكتشي كاتشي انا مدرس ولا ازدن
2: مسلمين سمعت الكرام في اي مكان وقف الشعر الكبير عشان ابدأ لكم بالبلغاتنا اليوم الشيء بلغاتنا اللوفة حامد احمد ابجوغانا شيخ حسيني حامد فكي حامد محمد ادم احمد حامد محمد احمد محمد جبرين موسى احمد حسيني هارون ابراهيم حامد بلاما هارون اجيت ابراهيم بكر صالي يايا يايا محمد دنا خرسة يونس ادريس اخوه دات الله بشير عثمان محمد جنغاي غومبو نصر جد خالد الحاج صالي محمد السيار ابيسو محمد ابكر باري صالي النصر هارون هارون غومبو الامام خاله محمد الجنرال عمر كجلمي بكر شيخ دونغو سرامات لوم الحزن يبلغوا لبلاما موسى بكر وكل اخيانا بلاما يوغو محمود وكل اخيانا بلاما حامد حسيني وكل اخوانا بلاما جد عمر وكل اخيانا شيخ ابخريس مؤمن بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين بلاما محمد ادم بلاما حسيني بلاما ابقاقورة وكل اخيانا بلاما جد ابراهيم في فلقة شيخ ازرق محمد شيخ عبد الله بنيه شيخ جد عيسى بلاما عيسى محمد بلاما بركة حسيني بلاما علي زكريا بلاما ابو عبد القادر بلاما ادريس محمد بلاما الحاج بكر بلاما ايلي عمر الشيخ ادم مرحال بلاما الحاج عثمان مؤمن بلاما نور ابراهيم بلاما عبد الرحمن عمر بلاما احمد توم ابكر ميغانغا بلاما فكي اما بلاما بشاري لليف شيخ محمد ابافيل بلاما بركة نوام شيخ محمد طاهر بلاما طاهر بشير دليقان لوان حسيني دلقي حسب الله عبد الكريم دلقي سيد النايم دلقي محمد عيسى دلقي بزين سيني دلقي دنمي ليمي دلقي سيني سيار دلقي محمد اجلا بلا مارونا اجد وكل اخيانا في افرق عائلة ادم مكيدو خالد جالوي عائلة غومبو بشير في دوغيا الحاج موسى عبد العزيز بلا مجد كولو حسن اخي رمات صالح الضيف مسعود عبد الله لولو شيخ طاهر حسيني دلقي عمر الضهية بلاما ادم عبد الله عائلة شواء بن نصيب عائلة احمد دقيق شيخ بيري هارونا وكل جمايتا اللوان جبرين دونغوس اللوان ادريس ابراهيم اللوان فليجي حسنة اللوان احمد عبد الهادي اللوان عمر القاضي يتيم واللوان عبد الكريم جرات لوم الاذن ببلغوا لكل الاهل البر والداخل المدينة والقريبين بوفاة ناولتهم اخوهم غومبو حامد ابجوغانا مات اليوم السبت والسرقة كمان تبقى مباكر الأحد في بييري هل التبلام هارون أجيت الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة مواصل بالبلاغات مكايلة أسمان موسى مكايلة آيلة محمد جين أخي آدم بلام جبيرونا الحاجة آدم موسى آدم دقو الحاجة إدريس عبد الله آيلة عبد الله رجيبي آيلة محمد دالو الحاجة هارون أولد الديري يونس الدبازة الحاج بكر أنوك والحاج عبد الرحمن سيني آيلة محمد توما آدم بنجا رمات خميس بلاما غومبو اللوان كشلة الندنيني الوزير أحمد جدة دليقة عبد الرحمن زريبي عبد الله أخي محمد بشارة أخي الشيخ عبد الرحمن إبراهيم حسن طاهر عبد القادر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بيدين والقريبين بوفاتنا زوجتهم وأخوتهم خديجة عبد القادر المعروفة بخديجة منقلة ماتت اليوم السب والسرقة كمان تبقى مباكرة في كارتيام تكون آلايا في بيتنا زوجها مكايلة أسمان مكايلة أسمان موسى مكايلة آيلة محمد تاجين أخي آدم بلاما جبيرونا الحاج آدم موسى آدم مدقو الحاج إدريس عبد الله آيلة عبد الله رقيبي آيلة محمد تدالو الحاج هارون أولد الديري يونس دباز الحاج أبكر أنوك الحاج عبد الرحمن حسيني آيلة محمد توما آدم بنجا رمات خميس بلاما غومبو اللوان كشلة دنا دينيني الوزير أحمد تاجدة دليقة عبد الرحمن نزريبي عبد الله أخي محمد بشارة الشيخ عبد الرحمن إبراهيم حسن طاهر عبد القادر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة أنا زوجتهم وأخوتهم خديجة عبد القادر المعروفة بخديجة

خديجة منغلا ماتت اليوم السبت وسارة تبقى مباكر الأحد في كارتيا تكون آلايا في بيتنا زوجها مكايلا أثمان الأهل الله صبرهم والمرهومة الله في الله ويرحمها ويدخلها الجنة. فالأخ نوافة جبرين دنقوس أبكر أبقجة بلاما أبا كبيرة الدلورو جدة إيسا تشيلكي شيخ آدم تقلا اللوم الحزن ببلغو لكل الأهل إن كانتون قلاديما الفاس كانتون كدادا كانتون عايش كانتون أسلا والأهل بدينو قريبين وفاتنا أمم جنب أبكر ماتت أمس الجمعة وسرغة تبقى مباكر الأهد في تكونيه لتبلاما أبا كبير جبرين أبقجة أبكر أبقجة بلاما أبا كبير الدلور جدة إيسا تشيلكي شيخ آدم تقلا لوم الحزن ببلغو لكل الأهل الجنين في كالتون في كانتون غلاديما كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون ماي آيش كانتون أسلا والأهل البيدين والقريبين بوفاتنا أمم جنبا أبكر ماتت أمس الجمعة وسرغة تبقى مباكر الأهد في تكونه لتبلاما أبا كبير. بلغنا شكر أبكر الفاتح المعروف بأبكر موسى أليفة أبا موسى إدريسة إدريس رضيان. بشكر كل الأهل نجات الكاميرون والأهل البيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي فساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصرخة عن المرهومة بنيتهم وزوجتهم مريم أليفة موسى الماتت يوم 17 سبتمبر الفات بعد تحادث. الأهل الله يعجرهم ولا مرهومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. أبكر فاتي المعروف بأبكر موسى أليفة أبا موسى إدريس رضيان. بشكر كل الأهل نجات الكاميرون والأهل البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والجيران أساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصرقة عن المرحومة بتهم وزوجتهم مريم أليفة موسى ماتت يوم 17 سبتمبر الفات بعد حادث. الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. واصل بالبلاغات. حامد أحمد بجوغانا شيخ حسيني حامد فكي حامد محمد آدم أحمد حامد محمد أحمد محمد جبرين موسى أحمد حسيني هارون بلاما حامد بلاما هارون أجيت إبراهيم بكر صالي يايا أحمد دنا خرصة يونس إدريسة أخونا دات الله بشير أسمان محمد جنجاي قنبو نصر جدة خالد الحاجة صالي محمد السيار أبيسو محمد أبكر بيري صالي نصر هارون هارون قنبو الإمام مخالة محمد الجنرال عمر كجلمي بكر شيخ دونغو سرمات لوم الحزن ببلغه لبلاما موسى بكر وكل أخيانا بلاما يوغو محمود وكل أخيانا بلاما حامد حسيني وكل أخيانا بلاما جيد عمر وكل أخيانا شيخ أبخريس مومن بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين بلاما محمد آدم بلاما حسيني بلاما أبقاقورة وكل أخيانا بلاما جيد إبراهيم في فلقة شيخ أزرق محمد شيخ عبد الله بنيه شيخ جدة إيسا بلاما يسن مهمد بلاما بركة حسيني بلام علي زكريا بلام أبو عبد القادر بلام إدريس محمد بلام الحاج ربكر بلام إيلي عمر الشيخ قائد مرهار بلام الحاج عثمان نامومين بلام نور إبراهيم بلام عبد الرحمن عمر بلام أحمد توم أبكر ميغانغا بلام فكي إما بلام بشار إليف شيخ مهمت أبافيل بلام بركة نوام شيخ مهمت الطاهر بلام إبراهيم بشير دليقاء لوان حسيني دليقاء حصب الله عبد الكريم دليقاء سيد النايم دليقاء محمد إيسا دليقاء بزين حسيني دليقاء دنا مليمي دليقاء حسيني السيار دليقاء محمد إجلا بلام هارون عطيف وكل أخيانا في أفرق آيلة آدم مكيدو خالد تاجالوي آيلة قنبو بشير في دوغيا الحاج موسى عبد العزيز بلام جدة كولو حسن أخي رماد تصالي الضيف مسعود عبد الله لولو شيخ طاهر حسيني دليقي عمر الضهية بلاما آدم عبد الله آيلة شواب نصيب آيلة أحمد تدقيق وشيخ بيري هارونا وكل جمايتا اللوان جبرين دونغوس اللوان إدريس إبراهيم اللوان فليجي حسنة اللوان أحمد عبد الهادي دمان اللوان عمر القاضي يتيم اللوان عبد الكريم جراد ولكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا ولتهم وأخوهم قنبو حامد أبجوغانا مات اليوم السبت وسرغة تبقى مباكر الأهد في بييري اللي تبلام هارون أجيت الهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغات إن النوفة محمد جبرين ساكن محمد شايب جبرين يوسف جبرين حجو جبرين نصر جيمي بني جيمي اللوان إبراهيم جيت مهدي الهاج هارون نكاسة بلام إما نكاس مسود موسى بشي محمد الجويدين توم حسنة محمد يوسف جدة آدم عمر محمد وكيل عبد الرحمن أبيسو محمد عمر تيلا ألقوني جبرين ألقوني موسى عبد الرحمن عجيت كونغو موسى بلام جدة آدم بلام بدقري
اللوان موسى الحاجة الجد حامد بلا محمد تزغلو الشيخ عبد الله قدو تلقي محمد أحمد مكايلة أخي شين ولد الحاج حسن التوم جرم التوم أبجد نكاس أبجد عبد الرحمن آدم موسى أخي رماد القوني آدم بكري أبو أمينة حسنة أبكر ربادين الشيخ نجوان أبكر الشيخ جد عبد الله لهم الحزن ببلغوا لبلام عبد الرحمن نهارون وكل جمايته في مرده بلام خرس آدم وكل جمايته في رضينا بلام عيسر محمد وكل جمايته في رضينا بلام أبكر حسنة وكل جمايته في الدروت بلام جبرين أبخريس وكل جمايته في دلكينة بلام جد هارون وكل جمايته في الشقيق بلام صنيطي وكل جمايته في خشخشاية بلام هارون موسى وكل جمايته في مشيطيري شيخ عمر أبا شيخ محمد أمبريا بلام قدو وكل جمايته في جليجي بلام قنبو وكل جمايته في تشوفل بلام حامد تجرمة وكل جمايته في إفني بلام أنجبيرونا وكل جمايته في كركم أسلة بلام محمد أخي وكل جمايته بلام دنقوس بلام الشين جبرين بلام دنقوس بلام الشين جبرين بلام محمد مهمد ملم الحاج بلام محمد تقندي بلام أنكلي بلام محمد أحمد بلام جد بشارة وكل جمايته في قوة بلام محمد سيد شيخ إدريس أبكر بلام عمر وكل جمايته في قوة بلام جد عمر بلام هارون آدم بلام أبكر وكل جمايته في الطويل بلام محمد جدة وكل جمايته في المغرب فين صالح جبرين نبيشي وكل جمايته في بربيطي عائلة عبد الكريم الرمات في جمينة عائلة أبا كنيمو سيد أمباري أخي الرمات عائلة ميلم مدنة عائلة المصطفى في نور الدين بلام موسى بشي وكل جمايته في أجامة عائلة أمر شينا في القدي عائلة إدريسة ولا أمينة في قرقموتو بلام أرونا وكل جمايته في اللسدة عائلة النصر في الجرماية عائلة محمد الدوغال في الرقيق عائلة مكايلة في ديجيليبي عائلة جالوي بلام أطية وكل جمايته بلام سيد وكل جمايته في هميطي بلام بكر أبو أمينة عائلة بكر أبو أمينة بلام محمد وكل جمايته في هميطي عائلة من فركي دليجي رمات عبد الله دليجي موسى أشنو عائلة إجيل موسى عائلة حامد قفاز حسب الكتابة عائلة شين خير الله عائلة جبرين جفيري دليجي محمد إيسا دليجي جيم الشايب عائلة محمد جبليرو إدريس أم خمسة أبكر حامد في زراف الحاج عجيت جبرين في الخشخشاية آدم محمد في منجلقي عائلة محمد مسار عائلة حسين أمر عائلة بلامة بركة في أمسكيني بلامة درمة وكل خيانة بلامة آدم وكل خيانة في مبلوليات عائلة خاطر عائلة قدو عائلة معلم جبرين عائلة فكي حسنة عائلة هارونة بالقدة قنبو جدة عثمان محمد في ساقور جدة أندرنا في فرشة الطيري ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أخوهم أبوهم جبريل محمد المعروف بأبكسرة مات أميس الجيمي وسرغة تبقى مباكر الأهد في نجيته هلي تبلامة إما نكاس كانتون كدادة الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلاغات اللجنة المنظمة عن اليوم العالمي عن المعلمين دور 2026 القسم أنا ولاية جمينة بخبروا كل الكاميرات والكوليك المدرسين والمدرسات والشركاء الفنيين والماليين بكون الجورنيه يوم 5 أكتوبر العادة كيف أيدوا للمعلمين ده الجورنيه ده المناسبة دي أجلوها لنهاية شهر 10 الحالي المناسبة تبقى يوم 5 أجلوها نهاية شهر أكتوبر مضى في البيان رئيس اللجنة المنظمة بريمير رابورتير جيم ماسيم نابايا بيرو المكتب أنا ماتر سينا أنغارو بخبروا السكان بكونهم بسووا قنجة أنا مؤدات ورتابي للبام والبنيت في نجمينة وده في الكورة الريزيدانس أنا البنيت المقايد بعيد من أوتيل تشاديين في الريزيدانس أنا السفارة السودان في تشاد في شاري شرف الدين أحمد الدرب البمشي فرشة والبورت كمان نمرته 198 مقابل إنسيت وده ببقى
بساعة زانا فجر هذه الساعة 3 قبل العصر. المشاركة في الجونجا لازم تكفي كوسيو أنا وايد مليون أنا فرانكا سيفا وتير برادو كمان تكفي 100,000 سيفا. قروشك دي كان بعدين ما فوز كمان بقبلوه لك. الزيارات دي تبدأ من يوم الاثنين يوم 5 أكتوبر لحد يوم السبت 10 أكتوبر من الساعة 9 لحد الساعة 33 دقيقة بمكان الريزنانس البنيت في نجمينا. الفكين البضاء بفتوه يوم 12 أكتوبر في نجمينا في السياشة حقهم البنيت. اللسي أنا الناس الفازوا كمان بقول لهم في كومنيكي يوم 13 أكتوبر 2026 ونادي الفاس كمان مقدر بكفي مونتانا 12% وكانت تدوروا معلومات بزيادة تفاهم منهم تفسير تنادون في نمرو على التليفون 66 29 71 65 66 29 65 75 تيغو 99 91 16 21 تزين وتزا تزين واحد 10 و6 20 و1 الساعة 7 ودقيقتين نمشي لمكنة الفن.

0: tiens, les tiens sont là. Tu es l'homme d'amour, de paix, d'unité pour tous les Africains. Les Africains sont là ce soir. Tu es l'homme d'amour, de paix, d'unité pour le monde entier.
1: أعزائي المستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية، طبعا نحن في النقل المباشر لليلة التميز للتميز الوطني للشباب التشادي. أعزائي المستمعين، هذه هي المبادرة الثانية أو النسخة الثانية. في النسخة الأولى العام الماضي تم تكريم ومجموعة من الشباب في جميع النشاطات أو في جميع المختلف الأنشطة التي يقومون بها. تم تقديم ما لا يقل عن 200 ملف، وتم اعتماد قرابة 40 ملفا، وتم تكريم 6 منهم. أعتقد بأن هذا العام أيضا سيحظى أو ستحظى مجموعة من الشباب بمثل هذه الأشياء الجميلة أو هذا التكريم الذي قد يدخل بالتأكيد الفرحة في قلوب الشباب ويشجعهم على الابتكار والمنافسة. هذا ما نحن ما نريد في تشاد. فهذه النسخة الثانية أعتقد أنها أيضا ستكون جميلة وأجمل، ستكون وأفضل إن شاء الله. مستمعين الكرام، هذه الفقرة الموسيقية الآن هي بداية انطلاقة لهذا النشاط، وبالتأكيد ستكون هناك كلمات، منها كلمة رئيس الوزراء الذي جاء ليمثل رئيس الجمهورية في هذه المناسبة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة والكثير من المدعوين من السفراء وغيرهم ومن الشباب وآخرين. فنترككم إن شاء الله لمتابعة هذه الفقرة والإفصاح عن ما هي الوجوه أو الأسماء الجديدة التي يمكن قد ستكون هذه ليلتها بالتأكيد، وتستفيد من هذا المبلغ الذي قد يساعدهم في تمكينهم ويساعدهم في يعني في نجاح حياتهم خاصة الاقتصادية والاستقلالية الذاتية.
2: Voilà, fidèles auditeurs à l'écoute, avant le début de la cérémonie officielle, nous avons une séquence artistique et présentement qui se passe. Mais il faut rappeler d'abord l'importance de cet événement qui se déroule actuellement au ministère des Affaires étrangères. Il convient de situer tout d'abord le contexte de cet événement. L'organisation du prix d'excellence nationale de la jeunesse est importante car elle transforme la reconnaissance des jeunes talents en un véritable instrument de développement national. Et actuellement, le Premier ministre très ravi de la prestation de la jeune artiste applaudie ainsi que les officiels.
3: Président du Haut Comité du pilotage du prix d'excellence nationale de la jeunesse, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir prendre la parole.

0: مسلمين سمعت رجعت في كل مكان ذا الوقت أتلقوا فوق النشرة الدارجية من غاديو تشات. النشرة المسائية هنا اليوم يوم السبت بقدم لنا زميل جمال عبد الناصر شعيب بكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاري سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. السمينة والسمينة رجل جدين وكنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ التوالي بالتفاصيل. الوزير البنية التحتية وفكين الأزرة أمير إدريس كردة كان ختم جولة الميدالية اللي كان جنبها عشان يشيف المشاريع اللي قاعد تشرف لها الوزارة في البلاد، ومشى في الدرب اللي قاعد بربو دنجمينة بلا لو ما أتيا وشاف الخدمة كيف يا مشى، وقت ما كمل الزيارة كمان كلم للصحافة. خلينا نسمعه.
2: شركة بدأ تعني كإن شاء الله ما يقف، والصعوبات الأولى عدلنا ده كان فنية، كان صعوباتنا جروز، كان صعوباتنا أنا كونترا كله كي تقريبا شغل القاعدين كله عدلنا، ومشكلة أنا جروز كلها سماينه إلا فضل بسيط بس ما كتير، وبسيط ده ما يعني يوقف عليه مشروع بروجي ده مشروع أنا رئيس الجمهورية يربط إقليم هنا باتا في أسماء جمينا ويربط في أبيش هلا القايبة سبا كبير وعندك كوريدور يربط حدود أنا السودان ده معناتها يقليم استراتيجي.
1: الوزير البنية التحتية وفكين العزلة أمير إدريس كورتا سميتو في ميكروفون راديو جدل كان مدير الزميل محمود مسلى فيلا. في واحد بيان مراجعة الوزارة هند الصحة العامة والوقاية تخبر المواطنين بتسجيل هنا حالات هند المرض البنادو الوردة هند الدنك كان إنشاف في ثلاثة أقاليم في وداي في وادي فيرا وفي سلة وفي مدينة تنجمينة حجا. وحبيب عمر تقرأ لنا البيان.
3: وزارة هند الصحة العامة والوقاية بتخبر بتقول لكل السكان بكونوا في حالة هند المرض البنادو بالدنك كشفوا وقاعد في بعض من الأقاليم هنا بلدنا تشاد لجيو في وداي وسيلة وبلتين وأنجمينة، وبتذكر بكونه مرضايهم تدنج هي فيروس بالنقل من البعوضة الاندا فيروس هنا الدنج، وبصهر من السخانهم تجلد بقى هامي شديد وبتسبب وجع هنا راس ووجع هنا جلد في المفاصل، وكمان بتصهر بوجع هنا عين وقضيف وورم في الأذان والرقبة ووجع شديد في الأذام في بعض الأحيان، والمريض الكان كربتا المرضاي هنت الدنك دا تلقاه بتقافى في مدة هنا أسبوع أو أسبوعين، عشان دا وزارة الصحة العامة والوقاية بتنصح أي زول بعاني من الأعراض دي خليه يمشي في أي لبتان قريب ليا ليسي الكشف ويتعالج أجلة، وما ده بس كمان لنودروا المرضاي دي لازم نتابعوا الإجراءات هنت الصحة المرقطة الوزارة، خلينا دخلوا في السنجاي بدري ونرش البيوت بالسلتسكي والبيا بيا ونلبس لباس طويل وكبير ليحمينا من البعوضة ونقش الوساخة وما ندفقوا الألمي أم توبلبول في البيوت ونسد الخزان حن الألمي، والأكل كمان يبقى مسدود. وزارة هند الصحة العامة والوقاية بتقول لأي مواطن خليه يلتزم بالتدابير المرقطة لحماية هنا السكان، والوقاية أخير من العلاج.
1: جهوة حبيب عمر. في إطار نشاطاتنا أكتوبر روز نظمت جمعية هند التنمية والابتكار وإلام المرأة من أجل المكنان يوم التوعية للأوين، الهدف كمان يقو الوعي للأوين بأهمية هند الكشف عشان يسووا كشف بدري للسرطان الديت قبل ما يتأخر، وده بحضور هنا كتير من الناس اللي يدهم الهم بصحة هنا الأوين. بقت اتفاقية هنا شراكة بين الوكالة الوطنية لمساعدة انت التنمية الريفية والمعهد الجالي انت البحوث الزراعية من أجل التنمية، وده عشان يأزدوا ويقو المنافسة في القطاعين هنا الزراعة والاقتصاد هنا الريف. حجة وحبيب عمر والتفاصيل.
3: بالقيمة المالية اللي بتتقدر بمليارين فرنكا. في ده بقت مناسبة هنا مضيان الاتفاقية اللي بقت أم بين الوكالة الوطنية اللي بتدعم التنمية هنت الريف والمعهد التشادي للبحوث هنت الزراعة من أجل التنمية وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. دي خطوة مهمة بتقوي القدرة هنت الزراعة والاقتصاد الريفي. ده الأمر اللي كان أكده منسق هنا مشروع التنمية الزراعية والإقليمية هنا القطن في تشاد حسن جنيه، ومن جانب المكلف بالمهمة هنت الزراعة والتنمية والجو القاعد في الوكالة الفرنسية هنت التنمية آدم ويا شدد في أهمية هنت الأمل في ضمان حن النتائج الأديلة الفكة زيادة في الجانب حن الزراعة. وقال مؤسسته بلشك بتدعم الحكومة التشادية في جانب حن قوين الموارد اللي بتساعد في الرد الأجلة لإحتياجات حن المواطنين. نذكركم بكونه في كمالة حن المناسبة هنت المضيان كلم الأمين العام حن وزارة الإنتاج والصناعة هنت الزراعة أبكر مبارك. قال وزارته بتخدم وبتطبق المتطلبات هنت المزارعين، ودالي عشان ينفذوا الاتفاقية الكام مضو فكة أم بين الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة المكلفة بالإنتاج الزراعي.
1: أخبرنا أنت الجواجر برا في خطوة نحو التحول الرقمي بيفوتوها نواحي مركز التكنولوجيا الجديدة للوكالة الوطنية لتطوير التكنولوجيا أنت المعلومات والاتصالات في مدينة موندو واسمنا إقليما لوكون أوكسيدنتال. رأس المناسبة الأمين العام للوزارة أنت الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنا أنت الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم في جنب المندوب العام للحكومة في جميع إقليما لوكون أوكسيدنتال دقو يعقوبة وكثير من المسائل الإداريين والسكرين غالية حسن موسى هي كان جاب لنا الخبر من مدينة موندو. في صالة انت الملماتنا المندوبية العامة انت الحكومة في إقليمنا إن دي الصباب قد مناسبة هنا كمالي هنا البس ونقلين المباشرة لبرنامج أنا ماتينال كان بيسو بواسطة أنا إذا أنا أمجرس وده في خلال أسبوع كامل. رأس المناسبة الأمين العامة إقليمنا إن دي الصباب محمد صالح آدم خلينا اسمه للمدير هنا الوقالة هنا الأنماء الإقليمي هنا مدينة مجرس أدم نصر وجي
4: نازل جو 2025 سوينا نجا قلنا ما على 2026 ما نسوي ديزم اديشن سوينا نجا سوينا ريترانسميسيون ان ديركت من مجرس لجمعنا يعني وقتنا ارنا اميشن قرد لكوت ما هنا ماتينال دا شات كل يقدر يسمع راديو شات من أمجرس بشبنا شغل عديل ومسلمين هنا المحلين كله بيدورو. نشكر البارتنر هنا كله ونشكر خاص ديركشن جنرال هنا الأنماء والوزارة الإعلام اللي هم وزارة الصحة لنا.
1: المدير الإقليمي على الأنماء أمجرس آدم نصر ويكيت سميتو في ميكروفون أنا راديو تشاد كان مدلي عباس بكر مصطفى. الرئيس الكونفدرالية التشادية هنا ليب البار البرجلين تاهر أولياسن كان سواحد مؤتمر صافي في صالة انت الأنماء الحمراهيني في العاصمة جميلة وكلم كمان في مضيان انت الشراكة الاستراتيجية كان مضاها مع الدوري الإسباني لليغا وهذا شان يبادل الخبرات في مجال هنا ليب البال مع الدور الإسباني لليغا هي شراكة كمان تفتح باب جديد في تاريخ الرياضة هنت البال في تشاد وهذا في ثلاثة محاور التكوين الاعتراف وكذلك يكشف المواهب هنت الشباب. جابريل تشوبياس سبقة وتقريبا 33 دقيقة داخل السيارة نفس الساعة في كل الأقاليم في مدينة أبيشي بيلتين غوزبيدا وفي نجمينة دي نشر الأخبار. شكرا لكم أنتم القديم تعبونا من كل المدن دي نشر الكنجة حدوث التحرير دي تخرج عن جواب الأمر وقدمتها لكم أنا جمال أبو الناس وشباب أوكي أرقدوا أو قيدوا بعافية ونخليكم في متابعة مع باقي برامجنا راديو تشات.
5: Applaudissons une fois pour lui, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, la jeunesse occupe une place. Allô? La jeunesse occupe une place essentielle dans la construction et le développement de notre nation. Nous allons maintenant écouter le mot de circonstance du président du Conseil national de la jeunesse du Tchad. Monsieur le Président.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي راديو تشاد، أينما كنتم نعيش هذه اللحظات، لحظات الشغف ولحظات التفاؤل، لحظات كلنا نعيشها مع بعض من داخل قاعة وزارة الخارجية. مصطفى المصري الوزير ورئيس اللجنة التنظيمية تحدث في بداية هذه المناسبة عن أهمية هذا اليوم واهتمام الحكومة التشادية على رأسها فخامة المشير محمد إدريس ديبيتنو على أن الشباب يجد إمكانية ويجد يعني قبول، وأيضا يجب أن يشجع من أجل أن يقوم بواجبه وأن يساعد أفراد المجتمع والأسر المختلفة طبعا في المجالات المختلفة. 10 ملايين من الفرنك سيفا طبعا سيستفيد بها كل فائز، وهم عددهم 10 كما أعلن عنهم المصري ورئيس الوزراء لما يهلنا في أن هذه المناسبة سيحظى عدد من الشباب بهذه الفرص وهم عددهم 10 بدلا من 6 كما في العام الماضي. هذا الشغف وهذه اللحظات الجميلة، الآن نحن نتابع سويا النسخة الماضية من ضمن المكرمين محمد البكر السنة الفاتت أو استفاد من هذه الجائزة في مجال الابتكار وغيره الآخرين، فالآن نعيش هذه اللحظات الجميلة التي كانت في العام الماضي، والآن في انتظار بفارغ الصبر اللحظات القادمة، من هم الفائزون 10 وفي أي مجالات. فالدولة طبعا تعمل على تشجيع الشباب وتشجيع أيضا الابتكار وتشجيع المواهب.
1: Voilà, fidèle auditeur à l'écoute, vous suivez la radiodiffusion nationale tchadienne depuis la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Il faut relever, avant de continuer avec la cérémonie, que le président du comité d'organisation, Mahamat Masri, avait dit dans son allocution que cette cérémonie valorise le mérite, l'innovation et l'engagement citoyen tout en donnant à la jeunesse tchadienne une place visible dans la construction du pays. Pour lui, c'est la vision du chef de l'État qui place la jeunesse au cœur de ses préoccupations. Il faut dire que

0: spéciale président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à réserver une chaleureuse salve d'applaudissements à monsieur le Premier ministre et le chef de l'État. Mesdames et messieurs, nous invitons maintenant l'ensemble des lauréats sur le podium pour la traditionnelle photo des familles avec le Premier ministre.
1: أعزائي المستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية لما كنتم عودة جديدة لكم بعد طبعا أن تابعتم نشرة الأخبار باللغة الفرنسية وعدتم إلينا لتكملة ما تبقى من هذه المناسبة مناسبة ليلة التميز الوطني للشباب. بالتأكيد تابعنا قبل كلمة رئيس الوزراء لأهلنا طبعا شاهدنا وتابعنا سويا الشباب الذين فازوا في مختلف الفئات. طبعا هناك فئة البحث العلمي، التكنولوجيا، الزراعة، الثقافة، الفنون، الشباب، وأيضا المواطنة و المثابرة. وتابعنا طبعا كما أسلفنا بأن القيمة المالية لهذا العام طبعا تجاوزت الخمسة، وصلت إلى 10 مليون لكل شاب، وهذا طبعا بهدف تشجيع الشباب على الابتكار في جميع المجالات. شاهدنا هناك يعني دموع العين، دمع الفرح لبعض الفائزات، وهذا شيء جميل جدا. نتمنى إن شاء الله العام القادم أن ترتفع هذه النسبة، المبلغ المالي سيكون ممكن أكثر من 10 مليون، وحتى العدد هذا العام ازداد. وشيء الجميل بأن هناك الذين لم يفوزوا من ضمن 30 المتبقين، يمكن 17 منهم سيحظون جميعهم بمنح دراسية في المغرب والجزائر وأيضا في بعض دول العالم. أيضا من ضمن الأشياء الجميلة هي أيضا البيئة والطقس، أيضا حظي أحد الفائزين بها. لكن دعوني أعطي ملخص بسيط بسيري لكلمة رئيس الوزراء. رئيس الوزراء ألمي هلينا طبعا قرأ رسالة خاصة لرئيس الجمهورية الذي من ممكن أن يكون موجود بيننا في هذه المناسبة، ولكن نظرا لظروف ما لم يستطيع، ولكن وجه رسالة فيها كلمات قوية جدا. هذه الكلمات يقول فيها: أنتم جيل الرقمنة أو الرقمية، وأنتم جيل الابتكار. وأيضا قال بأن بلدنا تحتاج لشباب مثابر، شباب قوي، شباب مغامر، يغامر ولا يشتكي، شباب يبني ولا يهدم، شباب يحب العطاء. وأيضا يقول في في في في في في واحدة من المقاطع بأن الفوز ليس الوصول بل الانطلاقة. هذا شيء جميل جدا بالتأكيد، بأن الذين فازوا الآن ليست نهاية الدنيا، ولكن هذه هي البداية من أجل البحث عن فرص أخرى أكبر من ذلك. أيضا تحدث عن الوحدة الوطنية وحب الوطن وعن رفع التحدي وبناء تشاد الغد، وفي الأخير دعا الشباب لمواصلة الحلم. أعزائي المستمعين، أترك بسيري الآن طبعا صورة تذكارية تقليدية بين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مع الفائزين. بسيري
2: وي زكريا il faut dire que dans le message du chef de l'État lui par le premier ministre ambassadeur allemand Alena, l'on retient que la diversité doit être un socle d'unité entre les Tchadiens. Le chef de l'État demande aux jeunes de créer les opportunités. Pour lui, le pays est en construction, il a besoin de bâtisseurs, et ces bâtisseurs ne sont que des jeunes. Il promet également investir dans l'éducation, le numérique, le sport et la culture. Le chef de l'État dit également que la République attend de la jeunesse la discipline, le travail et la responsabilité. Et la place de la jeunesse est au cœur du développement. Le chef de l'État demande également aux jeunes de rêver grand, travailler grand, innover, refuser la violence, le découragement et la manipulation. Et s'il faut rappeler également la cérémonie, le prix d'excellence nationale de la jeunesse, et il faut dire que parmi les 32 finalistes retenus, 10 sont nominés et 17 autres ont reçu des bourses.

0: هذا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي وسادة، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في نشرة 3 أكتوبر 2026، ونستهلها بالعناوين. وزير البنية التحتية ينهي جولاته الميدانية بوسط البلاد ويقف على مشروع رصف طريق أنجمينة بلالة وآتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. وزارة الصحة العامة تصدر بيانا تخطر فيه الرأي الوطني عن ظهور حالات إصابة بحمى الضنك في عدد من ولايات البلاد، وتدعو المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور الأعراض. ورئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم يعلن عبر مؤتمر صحفي عن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدور الإسباني. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. اختتم وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير عامر إدريس كوردة جولاته الميدانية التي تفقد خلالها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في وسط البلاد، حيث وقف على مشروع رصف طريق أنجمينة بلالة وآتية الذي استؤنف العمل فيه بعد عن توقف لأسباب فنية. تفاصيل مع موفد الإذاعة والتلفزيون محمود مسلفيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا.
2: تشاد اندبندانس من ديغادا 1960 اني مغسرين ميرا في افريل وين شيء كثير في بلدنا دي مشكله ذا كله حكومه انا تشاد ما كسر كثير كثير سواء بدا.
1: نعود، هذه أخطاء فنية، نعود إلى الخبر، حيث اختتم وزير البنية التحتية وفك العزلة عامر إدريس كوردة جولته الميدانية التي تفقد خلالها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في وسط البلاد، حيث وقف على مشروع رصف طريق أنجمينة بلالة وآتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. تفاصيل مع موفد الإذاعة والتلفزيون محمود موسى الفيل من هناك، يوافينا بالرسالة الصوتية التالية.
3: في مشروع رصف طريق أنجمينة بلالة آتية الممتد إلى 115 كيلومترا والذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية، أنهى وفد وزارة البنية التحتية وفك العزلة الذي يقوده الوزير عامر إدريس كوردة بعثته الميدانية التي تفقد من خلالها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة. وفي موقع المشروع الذي تنفذه شركة سيجوكوكا الصينية اكتملت الترتيبات الفنية واللوجستية لبدء رصف الجزء المتبقي بالغ 45 كيلومترا للوصول إلى مدينة آتية حضرة ولاية البطحاء، وذلك وفقا لشروحات المقدمة من مكتب المراقبة والفنيين الميدانيين، وبعد اطلاعه على إمكانيات الشركة ومدى جاهزيتها لمواصلة التنفيذ، دعا الوزير القائمين على المشروع إلى الالتزام بالجدية والصرام واحترام البنود والمدة الزمنية المتفق عليها في العقد، مؤكدا التزام الحكومة بسداد المستحقات المالية المتبقية لإنجاز الطريق قبل نهاية 2027.
4: شركة بدأ تعني كإن شاء الله ما يقف، والصعوبات الأول عدلنا ده كان فنية، كان صعوباتنا جروز، كان صعوباتنا أنا كونترا كله كي تقريبا شغل القاعدين كله عدلنا، ومشكلة أنا جروز كلها سماينه إلا فضل بسيط بس ما كتير، وبسيط ده ما يعني يوقف عليه مشروع بروجي ده. مشروع أنا رئيس الجمهورية يربط إقليم هنا باتا في أسماء جمينا ويربط في أبيشة هلا القايبة السبا كبير وعند كوريدور يربط حدود أنا السودة دمانتا إقليم استراتيجي.
3: يذكر أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق أنجمينا بلالة آتية بلغت حتى الآن 60% بتمويل كامل من حكومة البلاد.
1: نعود هنا بالعاصمة أنجمينا، وفي بيان أصدرته وزارة الصحة العامة والوقاية تخطر فيه الرأي الوطني عن تسجيل حالات إصابة بحمى الضنك في ولاية وداي ووادي فيرة وسيلة بالإضافة إلى العاصمة أنجمينا. نتابع قراءة البيان مع عثمان أدم الدود.
5: تخبر وزارة الصحة العامة والوقاية الجمهور عن تسجيل حالات مصابة بحمى الضنك في بعض من الولايات وادي فيرة سيلة أنجمينا، وتذكر بأن حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغات البعوض المصابة بفيروس الضنك. تظهر أعراضه فيما يلي: ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، ألم في العضلات والمفاصل، خيسان وقي، تورم في القدد، وطفح جلدي في بعض الأحيان. يتعافى المريض عادة خلال أسبوع أو أسبوعين، لذا ينصح أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالتوجه إلى أقرب مركز صحي للتشخيص والعلاج. علاوة على ذلك، وللحد من انتشار هذا المرض، يوصي باتباع الإجراءات الصحية العامة التالية: النوم داخل الناموسيات، رش الحشرات بالمبيدات، ارتداء ملابس ذات كمامات طويلة، التخلص من القمامة وتجفيف البرك المائية حول المنازل، تغطية خزانات المياه وغيرها من الحاويات. وتعتمد وزارة الصحة العامة والوقاية على الروح المدنية للسكان لتنفيذ هذه التدابير.
1: وإلى أنشطة الأكتوبر الوردي، فقد نظمت جمعية التنمية الابتكار وإعلام المرأة من أجل التمكين، نظمت يوما توعويا للنساء بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. فاطمة عبدالله بركو، وفيها المزيد من التفاصيل.
6: تلتزم جمعية التنمية والابتكار وإعلام المرأة من أجل التمكين يوم لمكافحة السرطان الثدي، وفي هذا الإطار نظمت هذه الفعالية لهدف توعية وتحسيس النساء بأهمية الكشف المبكر للوقاية من المرض، فضلا أن حث النساء على اهتمام بصحتهن. وخلال عرضها شددت الأستاذة دياتو فيفيان على ضرورة ضمان رعاية صحية جيدة للجميع، مؤكدة أن الحصول على الصحة هو حق أساسي نصت عليه المادة 16 من ميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ومن جانبها، رئيسة الجمعية السيدة كيم نيلوم إنسيد أوضحت بأن تمكين المرأة يرتبط ارتباطا وثيقا بصحتها، وأضافت أن الجمعية من خلال تشجيع الكشف المبكر تسعى إلى تمكين النساء من الوقاية بدل انتظار العلاج. وتندرج هذه الحملة التوعوية ضمن نهج الجمعية القائمة على الوقاية وتعزيز التشخيص المبكر.
1: في خطوة نحو التحول الرقمي، حيث تم افتتاح مركز التكنولوجيا الجديد للوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة موندو، ترأس المناسبة الأمين العام لوزارة الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم، إلى جانب المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدوغو يعقوبة وعدد من الإداريين والعسكريين. تفاصيل مع مراسلتنا غالية حسن موسى.
7: في ظل مداخلات عصر التكنولوجيا والابتكار التقني حول استراتيجية تعكس التزام الدولة بتسريع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد قوي، هذا الافتتاح للمركز يجسد الرؤية الوطنية نحو عصرنة الإدارة وتقريب الخدمات التكنولوجية لجميع المواطنين. في كلمته أكد رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الوكالة تولي اهتماما لتكوين الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية. من جانبه، الأمين العام لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة إساد إبراهيم عبد الكريم قال أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لتحديث الدولة ودعم مسار التنمية. خلال افتتاحه للمناسبة، المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي دوغو يعقوب ثمن جهود السلطات العليا بالبلاد على هذا الإنجاز في جعل الرقمنة رفقة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة. وأقب ذلك خاما ممثل وزير الاتصالات برفقة المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغونا الغربي دوغو يعقوب والمسؤولين بقص شريط الافتتاح الرسمي للمركز والاطلاع على كل المرافق. ويضم المركز قاعة متطورة للتدريب مجهزة بأحدث الأجهزة وقاعة اجتماعات ومكاتب من مندو غالية حسن موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: غالية من منذ نعود هنا بالعاصمة أنجمينا حيث تمت أمس اتفاقيتي شراكة بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية والمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية بالقطاعين الزراعي والاقتصاد الريفي. المناسبة كانت بحضور ممثلين عن الجانبين. محمد موسى أحمد طاهر فيه المزيد من التفاصيل.
8: بقيمة مالية تقدر بملياري فرانك سيفا تجيء مناسبة توقيع اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية والمعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية بالقطاع الزراعي والاقتصاد الريفي، الأمر الذي أكده منسق مشروع التنمية الزراعية والإقليمية لحوض القطن في تشاد حسن جيني من جانبه المكلف بمهمة الزراعة والتنمية والتنوع البيولوجي بالوكالة الفرنسية للتنمية آدم ويا. شدد على أهمية العمل لضمان استدامة النتائج التي تعود بالنفع على الجانب الزراعي، مؤكدا بأن مؤسسته تتعهد بدعم الحكومة التشادية فيما يتعلق بتعزيز الموارد بغية الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي نهاية المناسبة أشار الأمين العام لوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي أبكر مبارك بأن وزارته ستسهر على تطبيق المتطلبات من أجل التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة المكلفة بالإنتاج الزراعي.
1: رياضيا الخبر الأخير، عقد رئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم طاهر أولي حسن عقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بالقاعة الحمراء للأونما. المؤتمر خصص للإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدوري الإسباني. نتابع التفاصيل في التقرير الذي عده محمد عمر إدريس.
9: خلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم طاهر أولي حسن أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقريب كرة القدم التشادية من خبرة ومعرفة الدور الإسباني الذي يعتبر واحدا من أكثر الأنظمة الكروية تطورا في العالم، وقال إنها شراكة ستفتح صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم التشادية. وأوضح أولي حسن للصحفيين أن هذه الشراكة لا يجب أن ينظر إليها كمجرد توقيع مؤسسين فحسب، بل تعد آلية لتمكين كرة القدم التشادية من التقدم في عدة مجالات، حيث تتمحور الشراكة حول ثلاثة محاور كبرى وهما التكوين والهيكلة والاحتراف والمواهب الشابة. وبهذه الخطوة تؤكد الكونفدرالية عزمها على تسريع تحديث وتطوير كرة القدم الوطنية في انتظار تحويل هذه الالتزامات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع لفائدة الأندية والشباب والمنتخبات.
1: الدقيقة 43 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار بهذا الخبر الرياضي مستمعينا، نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن لم يحظى بسماعها فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير البنية التحتية ينهي جولاته الميدانية بوسط البلاد ويقف على مشروع رصف طريق أنجمينا بلالة وآتية الذي استؤنف العمل فيه بعد أن توقف لأسباب فنية. وزارة الصحة العامة تصدر بيانا تخطر فيه الرأي الوطني عن ظهور حالات إصابة بحمى الضنك في عدة ولايات البلاد، وتدعو المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور الأعراض. ورئيس الكونفدرالية التشادية لكرة القدم يعلن عبر مؤتمر صحفي أن توقيع شراكة استراتيجية بين تشاد ورابطة الدوري الإسباني. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيع عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت شوقي جابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.